0: الساعة 4 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: واعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله فاكيشن بس اليوم مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح
8: عن جد تشتغل لبنان
1: لبنان رح يرجع المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج
0: ولا رح بطل القصلي صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربورو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس اليوم اسمع طبيعي
1: مع المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عنجد اشتغلنا لبنان.
1: رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
11: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

وقت تماما. صباح النور، نهار جديد بيطلع علينا مع هالصباح الحلو كتير المليان بالخير. ومرحب بكل المستمعين يلي قرروا اليوم انه يبلشوا نهارهم معنا. صباح الخير يا احلى ناس، صباح الخير لكل اللي وعيوا بكير ومبلشين نهارهم معنا على صارت ستة من اغاني اغاني. يوم الثلاثة 29 أيلول 2026، نهار جديد ومعه عم نستقبل هالصباح مع برنامج صارت ستة من هلا ولا الساعة 7:30. صبحيتنا بتكمل للعشرة، بين 7:30 والـ10 بتنضم لنا ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت. مهم انه تقضوا معنا وقت قد ما بتقدروا، وين ما كنتوا شو ما كنتوا عم تعملوا بهالوقت، لبستوا عم تحضروا حالكم، ظهرتوا من بيوتكم، صرتوا بسياراتكم، اذا في ناس وصلت عشغالها كمان، كلكم سوا منقلكم يعطيكم العافية. إن شاء الله النهار بيحملكم كل الخير يلي ناطرينه، كل التلاميذ يلي كمان واعيين عم بيحضروا حالهم، تلاميذ المدارس، طلاب الجامعات، الجيش، القوى الأمنية كلهم، الأمن العام، أمن الدولة، الأمن، كل القوى الأمنية والقوى الأمن الداخلي، كل يلي بيشتغلوا بالمستشفيات، كل حدا هلأ عم بيحضر حاله دوامه على الساعة 7، ورح نربحه أنه يسمعنا على الطريق. منقلكم أهلا وسهلا فيكم، منتمنى لكم أنه هالنهار يكون أحلى بكتير من مبارح. ومن القلب أنا شربل سعادة وميلينا منقلكم يسعد صباحكم. نطلب منكم تضلوا معنا قد ما بتقدروا، إذا فيكم للعشرة كتير منيح، إذا فيكم للسبعة ونص كمان كتير منيح، قد ما بتقدروا. لكن يلي بيوصلوا على أشغالهم بيقدروا يكملوا يسمعونا على الابليكيشن أغاني أغاني، أو حتى إذا وصلتوا على المكتب فيكن على الكمبيوتر أو على اللابتوب على الويب سايت أغاني أغاني.com كمان فيكن تسمعونا. كمان إذا الراديو ما بعلق مظبوط عندكم بالبيت وعندكم الكيبل فيجن، فيكم تفوتوا على التلفزيون وعلى الكيبل فيجن تحطوا الإذاعات وتختاروا تسمعوا أغاني أغاني على التلفزيون. خلونا نبلش لقائنا وصبحيتنا بعد هالافتتاحية، خلونا نبقى مع الوقفة الروحية، من بعدها منبلش نسمع أصواتكم على 71 9 8 9 9 8 9. معا نصلي.

رب اليوم بدنا نقولها من قلبنا انه منشوفك بكل شيء حلو يا رب. منشوفك بنور هالصباح الحلو كتير، منشوفك بالشمس يلي لو في شتاء بس هيك بضلها تسلحب شوي وتطل علينا. منشوفك بهالسما الحلو كتير، بالجبال، بكل هالطبيعة الحلوة يلي انت خلقتها. بوش كل أم وبوش كل بي، بضحكة كل ولد هلأ بحضر حاله ليروح على المدرسة. بنشوفك بمحبة، بالمحبة يلي بتجمع كل عيلة اللي موجودة بين كل أعضاء العيلة. بنشوفك بكل شخص بيوقف حد خيو الإنسان وبيعمل معه معروف. رح نشوفك يا رب اليوم بكل كلمة حلوة رح تنقاله بوقتها. رح نشوفك بكل إيد رح تمتد حتى تساعد. رح نشوفك بكل قلب رح يعرف يسامح بهالنهار الجديد. رح نشوفك يا رب حتى بالأيام الصعبة لما بتعطي القوة لحتى الشخص يقدر يكمل وما يستسلم. يا رب يا رب علمنا ما نمرق مرور الكرام على نعمك. علمنا نشوفك بكل شي حلو حوالينا ونحس بحضورك بكل لحظة من نهارنا. يا رب خليك معنا بهالنهار وخلينا نشوفك بكل خطوة، بكل لقاء رح نعمله، بكل تفصيل صغير رح يصير معنا بنهارنا.

0: أشكرك يا رب لأنه أعطيتنا يوم جديد وأعطيتنا فرصة لحتى نلتقى بأشخاص منحبهم، لحتى نقول كلمة حلوة، لحتى يمكن نساعد حدا اليوم، لحتى نقدر نكمل الطريق نحن والكل.
1: للتواصل مع شربل سعادة واتساب 71 989 989.
0: صلاة مقبولة لكم جميعا، وأهلا وسهلا بكل حدا قرر أنه يبلش نهاره معنا بها الصباح الجديد.

0: فاتوا خبرونا على 71 9 8 9 9 8 9. يلا قبل ما تبلش الأغنية الحلوة كتير للسيدة فيروز، هات لنشوف مين واعي.
1: صباحك يا شربول، وصباح مدينة صباح وإلي وكل المستمعين، إن شاء الله يكون نهاركم حلو يا رب. معك إلي نعمة.
0: يسعد صباحك إلي. كمان أم مازن يسعد صباحك، تحية كبيرة لك، عم تقلي صباح وشربول وميلينا أنتو شركة درب، الله يديمكم، تحية لك. كمان بيرنا يسعد صباحك، ريتا من زوق مصباح، كل يلي عم بيصبحونا بالخير. بعدكم مكملين بهالطقس بمهرجان عيد سيدة الوردية بزوق مصباح.

0: وفي فوق الكربين.
1: يا هلا فيك، ما عرفنا مين. كيس كل حدا بدي يشارك، شروط البرنامج انه تقولوا اسمكم، ما حدا بيحكي بدون ما يعرف عن حاله. بليز ري عم يسمعنا من الزوق كمان، لحويك من حصارات بجبال، يسعد صباحكم.

فاطمة من المملكة العربية السعودية. سعد صباحك عبد الشربول، كل يوم بسمعكم وبترجعوني على صبحيات لبنان. تحية لك يا فاطمة، كل يلي عم يسمعونا خارج لبنان. مارون عم يسمعنا من الجبال، كمان تحية كبيرة لك مارون. سوزي كمان يسعد صباحك. جازيا خي، قديش في مستمعين واعيين وعم يصبحونا بالخير. كمان جازيا إلي من الكحالة، كمان تحياتنا لها.

0: بنسلم على كل شخص عم يسمعنا وين ما كان، ببيته، بسيارته، وصل على شغله، ويلي عم يسمعونا بلبنان وخارج لبنان كمان، تحية كتير كبيرة لألكم. الساعة عنا ببيروت صارت ساعة واثناشر، ستة واثناشر دقيقة، شو ما كان الوقت عندكم أهلا وسهلا فيكم. غسان كمان من عين الرمانة كمان يسعد صباحك. كل حدا فاتح عيونه من بكير وقرر يبلش نهاره معنا مع أغاني أغاني، يسعد صباحكم يا أحلى ناس.
1: صباحو شربي، صباحو، كيسعد منيح؟
0: كتر خير الله.
1: حبيت إلك بونجور، معك
0: إليان. إليان يسعد صباحك، بلشتوا تشربوا قهوة مثلنا أو بعد؟

0: تندهي ما في حدا. هيدي لازم تعليها جنريك مالينا، لا تندهي ما في حدا. وجنريك تاني بليز قول أسمائكم بتعزبوني فوت على الواتساب وكاتبين صباح الخير بس.
1: لا والله بعدنا هلا عم نوصل على المدارس ونروح على الشغل نشرب القهوة.
0: لا بس لازم تشرب الكافيه دو برازيل قبل ما تظهري من بيتك. جربي وعي بكرة قبل 5 دقايق عملي ركوة قهوة وأكيد شرط تكون كافيه دو برازيل. شوفي كيف نهارك بيكون. سلام.

كل يلي بلشوا صبحيتهم مع الكافيه دو برازيل بنقول لهم ألف صحتين. كافيه دو برازيل أطيب بن موجود بالأسواق هلا، بتلاقوه وين ما كان بكل المناطق اللبنانية صار موجود. إذا ما لقيتوه بعتوا واتساب على رقم الشركة على 76 777 969. فإذا 76 777 3 6 1 طلبت ترجع عيده 76 377 3 6 1، وقولوا له وين ساكنين بأي منطقة، ودغري بدلوكم على أقرب محل ببيع كافيه دو برازيل. كافيه دو برازيل قهوة كتير طيبة أصلية نكهة غنية، وصدقوني مزاج بيروق على الآخر مع كافيه دو برازيل.

0: ما بدنا كثير لحتى نحس انه الصباح هو كثير حلو. حتى هلا اذا كنتوا بسياراتكم وفاتحين الشباك وماشيين على مهلكم, يمكن هيك اذا برمتوا شمال او يمين وحدا كمان طلعوا عيونه بعيونكم بالسياره الثانيه, اكيد لو ما بتعرفوا شو حلو نبعت له تحيه, نهز براسنا يمكن بعيوننا شيء كثير حلو, يمكن نتبسم له. مش ضروري نسلم على الشخص يلي بس بنعرفه. حتى قديش انا بنزعج هون بالبنايه, بنكون بالاسانسور بيطلع حدا بالاسانسور بيكونوا عند الحكمه بالبنايه ما بيقولوا بونجور. البونجور والسلام ما بيكون بس للناس يلي بنعرفهم, بكل حدا بنلتقى فيه. وزعوا تحيات شمال ويمين, هالشي ما بكلفكن كتير, ما بكلفكن شي, بس بيعمل فرق كتير كبير بالنسبة لإلكن وبالنسبة للشخص يلي بتسلموا عليه. صباح شربول, أطيب كافي دو برازيل.
1: من صارت ستة صباح الخير,
0: يعني الرقم بينتهي بثلاثة ثمان اثنان. إذا بتحب أقرأ شو كاتب كارثة, رجع قري أو رجع قري ما بعرف يلي كاتبينه, ولا كلمة مفهومة. عشان هيك بنقلكم بعتوا فويس.

شربول لأسرة أغاني أغاني الإذاعة الأولى بلبنان. بدي أوجه لكم تحية، معكم بسام. بسام يسعد صباحك بسام جرجس.

0: قديش مهم نترك مسافة معينة بيننا وبين شخص تاني لو قد ما تكون علاقتنا فيه قوية. مش يعني كل مسافة بين شخص وشخص إذا كانت كبيرة هالمسافة يعني في بعد يعني في زعل، لا أبدا. أوقات المسافة بتحمل علاقة بين شخصين بحبوا بعضهم، شخصين أصدقاء.
1: صباح الخير شربول، كيفك شيخ الشباب؟ تمام؟
0: هلا
1: اليونس معك حبيبي، بوجرني لألك ولا مالينا
0: حلالك اللي بتعرف شو يعني مالينا. واحد حاطط راسه بطنجرة وعم يسمع على ميلة وحدة وصوت غميق بركض وراك بركض. حلو كتير نكون قريبين من بعض، نحكي مع بعض، نضحك سوا، نتشارك همومنا سوا، نوقف حد بعض، بس كمان حلو نعرف وين لازم نوقف ندع السفرة.
2: صباح شربل، كثير هيدي خفيك تقراها حبيبي. عم بقول لك اذا يلي ما بيشرب، عم بقول لك صباح شربل، عم بقول لك في يلي ما بيشرب قهوه او اي نوع قهوه او اي نوع نسكافيه، كيف لازم يوعى بكره الصبح؟ دي كونت.
0: تحيه لك، هلا فهمنا.
3: هاي شربولة، بونجور بونجور، صباحكم ونهاركم حلو اليوم.
0: مرسي وانت كمان.
4: صباحو يا شربول، لإلك ولأسرة الإذاعة.
0: يا هلا،
4: معك كمال داو. بدنا طلب منك تسألنا الكافيه دو برازيل عم نشرب منه، بس بنهاريت بنشرب نسكافيه، ما راح يعملوا نسكافيه نفس الماركة تكون طيبة مثل القهوة؟
0: عندك رقم التليفون عم نقوله على الهواء، فيك تبعت لهم دغري السؤال 76 777 361. بعدين ما اسمه نسكافيه، نسكافيه هيدي ماركة براند. أنا بشرب بس أنا الجود داي من عند طانوس تريدينج. إذا بدك فيك تطلب من عند طانوس تريدينج الجود داي، عندهم 3-in-1 وعندهم 2-in-1 وعندهم الكابوتشينو، سانتوس كابوتشينو، ولا أطيب من هيك.

0: بونجور منينا، احلى صباح لكم، بونجورني كارولين.
1: تحية كثير كبيرة لك كارولين، يصال صباحك. ماجد عم يسمعنا من جبال كمان، حكمة رح نجرب، إذا اليوم في مشكل ما رح مرق لك بقى فويس.
2: صباحو شربول، صباحو منينا.
1: هيدا حكي.
2: اليوم زبطت لك صوتي، ما في ضجة ما في شيء. أنا مثل العادي شربيل هلا. خلص بلدية ونازل على جسر المطار تجيب الشغيل عندي كويني. إن شاء الله نهارك سعيد. أنت والمستمعين أغاني أغاني.
1: تحية لك يا حكمة. هيدا حكي. بدنا نتحمل مسؤولية الشيء اللي بنقوله على الهواء، ما نكون عم نزعج المستمعين. وقت قادر تسجل بطريقة حلوة، ليش كل يوم تبعت لنا فويس وهيك من قفا ايدك؟
3: صباح وشربيل، صباح وبرينا، بونجورني للكل، وصباح الخير لكل أسرة الإذاعة. معك بشير معنا متفربين.
1: يسعد صباحك كمان بشير، الله يقويك.
4: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
1: يلا أول إذاعة الأخير بسياراتكم لحتى توعوا، لحتى تستمتعوا بأغنية مالينا.

0: يا عم إلي شربول، يا ريت هيك بتوصل صوتنا، بس عم يحجزوا لنا الموتو، عم روح نستلمها من البورة مكسرة. تعرف روني زبط الأوراق تكون قانونية، ما بقعد يحجزوا لك إياها. بعدين بشك بشي اللي عم تقوله، ما بعرف يعني منتابع، بس أنه بتتحمل الموتو على البلاطة بحطوها ببورة الحجز، يعني لا حدا عم يركب عليها ولا حدا عم بسوقها إلا إذا بالحمولة، بس بفتكر بحطون حد بعضهم على البلاطة. بلي شربول أنا ما بمشي إلا شرعي، بس ما كنت حاطط طاسة. يلا إن شاء الله آخر مرة بيحجزوا لك يا
1: شربول. صباح الخير إلك ولميلينا ولكل المستمعين، يا رب نهاركم سعيد والله يحمي الجميع. معك بوعيد من الكفر دبيان.
0: يا هلا فيك بوعيد. يا هلا
2: يعطيك العافية، هاد سعيد حط لنا هنية لوتو الصيادين، عم نصيد ونسمعك.
0: شو هي الغنية؟ لا أنا ولا ملينا فهمنا شو الغنية. هلا بدك المستمعين بيساعدونا.
2: الله يخلي شربان، يعطيك العافية، هاد سعيد حط لنا هنية لوتو الصيادين، عم نصيد ونسمعك. معك باتريك.
0: باتريك إذا حدا فهم علينا يبعث لنا شو الغنية، ما بدها شي ملينا بكبسة بتمرق لك إياها. بس عندنا الفويس مرتين وما فهمنا. يلا قبل ما تبلش هالأغنية الجديدة كمان اسمعوا مرة جديدة العرض يلي عاملينه بمؤسسة الأزة للمعدات. إذا بدكن عروض كتيرة بفويس واحد، يلا اسمعوا وركزوا.
3: صباح الخير، عرضنا الجديد مكنة لطحن الكشك أوروبية تطحن 120 كيلو بالساعة منفاز $175. الشتوية على البواب، صار بدنا نغير الدوليب السيارة، الدولاب ابتداء من $22. شركة ألمانية بتصنع بالصين، مكفول سنة من تاريخ البيع. فرات الزيتون أوروبية على البطارية $110، مكفولة لمدة سنة. بروجكتور طرقات على الطاقة الشمسية 100 وات $15.
0: كل ما يقطع هذا العرض كرمال الدولي ما بقدر لكم كم حدا بيبعت لي على تليفوني شربول فيك تبعت لنا رقم مؤسسة الأزة للمعدات. أنا ما عندي مشكل، بس وقت الكتير بينطلب الرقم وكل النهار ما بده شي، يلا امسكوا تليفوناتكم، رح أقول الرقم مرتين وعلى مهلي، حافظوا رقم مؤسسة الأزة للمعدات بتليفوناتكم هلا. 03-386-322. فإذا 03-386-322 هذا رقم مؤسسة الأزة للمعدات. موجودين بسد البوشية المدينة الصناعية، دغري على مدخل المدينة الصناعية خلف البراد اليوناني على شمالكم، انتو فايتين على جاليري الاتحاد بجديدة المتن، على أوتوسترات سن الفيل، وعلى الدورة شارع أوغوست باخوس، يعني قريب كتير من مستشفى مار يوسف. وديع عم بترجم لنا شوال باتريك، بده غنية طلو طلو الصيادة لأنه بالصيد وعم يتصيد. وين اللي بأي منطقة؟ لنبعت لك وزيرة البيئة. يعني أنا ما بفهم ليه موقفين الصيد البري بلبنان.

0: قرار فتح موسم الصيد البري بلبنان بعد ما صدر عن وزيرة البيئة دكتورة تمارا زين. يعني بالعربي المشبرح، الصيد البري حاليا بلبنان ممنوع إلى حين صدور القرار الرسمي. وحده وزير البيئة هو اللي بيحدد تاريخ افتتاح وانتهاء موسم الصيد والأوقات المسموح فيها بالصيد وشو أنواع الطيور، أكيد بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصيد البري يلي بلبنان مش موجود لهالسبب عم يمنعوا الصيد. الصيد الصاحي تعبتيني ولولا شوي سلمت سلاحي. هلأ وزيرة البيئة ووزارة البيئة بالأحرى بتقول إنه هي أنجزت كل الإجراءات لتعيين المجلس الأعلى للصيد، بس لحديت هلأ ما في شيء. يعني إذا بدكن لنوضح الصورة، فيكن تتصيدوا سرقة إلى حين إعلان، يعني إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للصيد البري فيكم تتصيدوا سرقة، لأن كل الصيادي عم يتصيدوا.
1: بونجور شاربيل، بونجور ميلينا، بونجور لكل المستمعين، صباحكم تشريني بامتياز. باب أول كتير حلو هالطقس.
0: بعد يومين، بعد يومين بيبلش شو بيشبهك تشرين. عماد نصر صاحب استراحة ملتقى النهرين، تحية كبيرة لألك.

0: يعطيك العافية.
1: يا هلا إلي
0: تغنوري من زحلي.
1: أهلا وسهلا.
0: بدي أتمنى نهار سعيد على كل العالم والكل فول أنرجي اللي رايح على المدرسة على الجامعة على الشغل. نهاركم سعيد والله يحمي الجميع. تبعوا على حالكم.
1: تحية لك إليو تنوري من زحلة، كل أهل زحلة بنسلم عليكم، بنقلكم إنه منحبكم كتير كتير كتير.
2: للتواصل مع شربة السعادي واتساب 71 989 989.
1: هلا بدينا بكون بسط إلي سعادة بكتير. هلا وصل عميروبة وعائلته عمال رجعت بقال لي والله اشتقنا لكم كتير كتير.
3: بونجور شربل، بونجور ميلينا، يسعد صباحك. أغاني بتحطها ميلينا أكيد أكيد حلوة، بس الأجمل أجمل والحلو دعواتك الصبح يا شربل وصلواتك. يسعد صباحك أدوار من دكواني.
1: تحية لك يا أدوار ومرسي على كلامك اللي أنت حلو كمان. الله اليس شيبان يا ميلينا عم يبعث لي صور الشوز قطفين ومكدس وعم بقول لي شايلين لك حصتك انت وميلينا. لك السماء البلدي واو واو واو شو حلو. لازم تعمل مهرجان الجوز بترشيش. والله اشتقنا لكم كتير. لا بدها قاعده بترشيش حد هالشمينه. اي متى ميلينا؟ اليوم؟ والله ليك يا للوس مدينة اخذ فرصة شي جمعتين ثلاثة رح افلت انا بركي بطلع على واحدة لعندكم.
4: شو بيشبهك انت؟

0: من انذار خطي بشد بدي حب سنين بدي حب سنين شو بيشبهك تشيرين
1: مهضوم علي
0: ولا شو ذكرتنا فيها الغنية
1: إلي لك بوسس تحية كده لك بس اللوس لازم تعمل شوية فوكاليز تيفتح صوتك أكثر تصير هيدي لا بتزبط ما تقعد تقشط فيها
2: حبك ما يرضيني هواية فيك تعذبني وراك صفحات
1: تجربني عبدالله عم بيقلي بعكار والله أنا شربول الصيد ماشي تمام ما حدا عم يسأل وشكرا لمخرجتنا الخارقة ميلينا أجوائك رائعة ميلينا مثلك دولة عندكم بعكار عبد الله تشوفوا في قواء من داخله وجيش لبناني هلا في جيش كتير بس بيطلعوا من بيوتهم بيروحوا على الخدمة صباح شربول ومالينا انتو احلى كوبل امل من الزلقة ميرسي امل تحية كبيرة لك كريم بوراس عم تسلم لي على وزيرة التربية
3: كل يوم اكتر من يوم بهواك ما دقت النوم كل يوم اكتر من يوم
1: اللي مجلاني رح حطلك فويس بس بدي اطلب منك تغير شي وشرب لينا شرب ميراي يلا بدك تعمل هلا تبعت لي فويس تاني يكون فيه اضافه
0: بونجور شارل مالينا بونجور للجميع مالينا اصلا صوتها هي غنيه وحضورها هي غنيه يلا يسعدني صباحكم بحبكم كلين شربول مجدلين من صيدا
1: بس هي للوس تحية كبيرة لك مالينا سمعينا صوتك بس كلمتين قولي صباح الخير قولي صباح الخير لكل مستمعي اغاني بحبكم كثير
4: صباح الخير شربل
1: وقف شعر بدني
4: ليه صباح الخير لكل المستمعين وانا كمان كتير كتير بحبهم
1: قوي صوتك
4: ما هذا اول شيء عندي
1: قولي شيء بعد اليوم شو طبختي لنا
4: اليوم مغربيه
1: بدل ما تقولي لي عزمتك عند كبه زمان على دبي
4: اذا بدك ايه بتريحني
1: يا ريت امنيت اليوم رح نتغدى عند كبه زمان
4: يلا انا ما عندي مشكله
1: رح تملينا مثل ما قلت لكم هي واصدقاء شو اكلتوا
4: كبه والسناد
1: صغرتويه
4: اكيد واو. اكيد
1: مع شحم او بلا شحم
4: لا مع شحم لانه هي الكبه الصغرتويه الاصليه هيك
1: واو شهيتينا وشهيتي كل المستمعين اللي عم يسمعونا بشرف قد ايه التبوله طيبه عندهم بكبه زمان بدبي
4: كله تبوله الفتوش الرقاقات كل شيء
1: خلص بليز خلص بتعرفوا انه كبة زمان بدبي بقدموا ارجيلة بس بالسوديكو لا صار لهم 23 سنة ببيروت هن صغرتوية اصحاب كبة زمان مطعم كبة زمان بس هلأ فتحوا من كم شهر بدبي بالطريق الداخلية يعني انتوا رايحين من كنيسة سعود صوب انت الزغرب اول الطريق على شمالكم بليز جربوه إلي مجدلاني شطت رايلته
5: صباح وشربول كيفك يا حبيب العالم والله اليوم على الزيتون يا معلم بس نعطينا ابو اندري اللي يفتح لنزود من عنده شوي حوايج مع الخضره تبعها مع هيمه ولينه وخفيفه بالزيتون ما بتلبي يسعد صباحا
1: شو زيتون فلافل قصدك هلا هو بينزل فلافل ابو اندري بينزل معه هيك جات زيتون شوف جات الخضرة عند فلافل أبو أندري بشهي تبقى هلا 6:37 دقيقة الموظفين صاروا بالخمس فروعة عم بيحضروا الفلافل وعم بيشو بقولوا عم بيقرصون وعم بيحموا الزيت وعم بيعملوا عم يطبخوا الفول والحمص سبعة على قد بيكون كل شيء جاهز لأطيب ترويقة لبنانية أصلية الله على الترويقة شو حلوة وشو طيبة بفلافل أبو أندري بكل الأوقات أنا بحبه فلافل أبو أندري قبل الظهر وبعد الظهر وبالليل الليلة يا مدينة ليلة العشاء الغداء عند كبة زمان العشاء فلافل ومسبحة وبليلة وفتة يا ويلي فتت الكبة عندهم يا ويلي
6: شربولي شاد صباحك وصباح ميلينا اضطرينا نقطع عنكم لمدة ورجعنا
1: ليه بقى؟
6: يلا وبونجور دي ان شاء الله لك كل المستمعين
1: بدك تجيب رابور جورج عون جورج أنطونيوس كمان من مجد المعوش، تحية كبيرة لك. إذا عندكم أي شيء بدكم تقولوه برات الهواء، بس بليز هذا الرقم مش للمشاركة، خصوصا كل المعلنين يلي بدهم ينضموا لإلنا، كل حدا بده رقم معلن بيقطع معنا ما لحقتوا تاخدوه، حافظوا هذا الرقم بتليفوناتكم بس مش للمشاركة رجاء. بعد الظهر بيصلني فويسات مليانة بسمعهم، بيكونوا لرولا، اكتبوا إذا بدكم شرب الأغاني، حافظوا الرقم 03-777-969، فإذا 03-777-969.
7: هلا اكتمل صباحنا بعد ما سمعنا صوتك يا ميلينا، وهي بوس من القلب، بحبكم ثلاثتكم
1: لتحت. يلا ميلينا سامعينا بعد كلمة، قولي لها شي لريتا بليز، ردي على ريتا، عم تقول لك هلا اكتمل صباحها ريتا حداد.
4: وانا كمان بكتمل صباحي معكم الصبح يا ريتا،
1: وقولي لها
4: ميرسي وصلي لنا،
1: وقولي لها للمستمعين بحبكم من هلا لتخلص الدنيا.
4: هن بيعرفوا بلا ما اقول لهم.
1: لا قولي على الهوا
4: بحبكم تتخلص الدنيا.
1: ميرسي ميلينا.
4: وانت كمان
1: بعرف تحصيل حاصل.
8: بونجور احلى كوب المالينا وشربل، هاف اي نايس داي.
1: ميرسي رانيا، بس يا رانيا هذا الشغل حلو، انه حلو الرجال يشتغل هو مرته، بس بالمقابل بصير ينقصوا كثير قصص، بصير ينقصوا اكل طيب، بصير كله عوله جورج خباز دلوفوري. للوس إلي مجدلاني ما بدها شي، طلع بالباص وتعال على أنطلياس، نزل بأنطلياس بس يخلص شغلك، تتعشى فلافل أبو أندري وبترجع بتسرب على صيدا. قال عندهم أبو رامي، أنا ما تفوت إلا عند فلافل أبو أندري وبس، مش مقبول بس تفوتوا لك هيك الريحة عندهم بتشهي. اللي هو وصلنا شي ترويقة على الإذاعة، شي ساندويشين فلافل، ما حدا عم يسمعنا بفروعة أبو أندري.
9: يا قلبي يا أنا من حبه يا أنا
1: تفضلي. ألف صحة وهنا سيدة ميلينا الغالية، تقدر تعطينا وصفتك السحرية والسرية للمغربية تبعك؟ كيف تعملي يا ميلينا؟ عطينا الرسالة بليز. يومي
9: بدن فيهم اهتم،
1: مش حافظتها الكاتبتها. لا والله مالينا بتعمل مغربية واو. روتين الاي
10: ولا بونجور بونجور، شو حلو الغزل، شو حلو هيك الصباح، الله يخليكم لبعض، يعني عن جد بتفتحوا القلب. بونجورني وان شاء الله نهاركم موفق يا رب. معك نادين.
1: نادين تحية لك، ان شاء الله نكون فتحنا لكم قلبكم على شي ساندويش فلافل، وتشجعوا لنا فلافل ابو اندري يلا بعد 18 دقيقة بيفتحوا. إذا كنتوا مارين على أوتوستراد أنطلياس، كمان على أوتوستراد جوني الفرع الأساسي، الفرع الجديد بكفر حباب أول طلعت غزير، يعني أنتوا فايتين على يمينكم، كمان عندهم فرع بياخد العقل بجبال، وفرع ما له زمان فتحوه بطلعت زوق مصباح بوجه دريم بارك على اليمين. يلا بدنا نعمل تشالنج أنا وياكم اليوم، بدنا نوقف ونشتري ساندويش فلافل مع طراطور زيادة وحر،
9: خلي الورد الأحمر ينفع نورما نورما.
1: سميرة أنصو من تور، يسعد صباحك من تور بفرنسا، استقبلت البابا يا سميرة.
11: بونجور شربيل، بونجور ملينا، يعني وحياة الله البسمة على وجهي من وقت ما أطلع بالسيارة توصل على الشغل.
1: خي خي خي،
11: عن جد بتشيلوا الهم عن القلب، والله مش معقول انتو والمستمعين كأنه قاعدين هيك عم نشرب قهوة كلنا سوا ونتسلى صبحية، يعني مش معقول شو هالشربل وملينا عن جد. يلا بونجورني للجميع ولكل المستمعين.
1: مرسي جوسلين. ملينا ردي على جوسلين، رايحين اليوم شوي تعبين لأنه نطول سهرة، بس يا جوسلين شي كلمة حلوة، يلا قولي لها شي.
9: الأسئلة شو عامل هلا
1: جوسلين؟ يلا اسمعي، بدي اقول لك ميلينا ميرسي على كلامك الحلو.
4: ميرسي جوسلين، ثانك يو ومرسي لكل المستمعين عن جد كلامكم بخلينا هيك
1: بينخر بالقلب وبعلم.
4: وعن جد وهن بيخلوا بيخلوني كمان اتشجع على طول كل يوم الصبح على انه بتعرف نحن كل يوم نوع على 4:30 الصبح فكمان في حدا لازم يشجعك كل يوم يجي فالمستمعين هن الاولويه بهذا الموضوع.
1: وقد حلو ملينا مثل ما قالت جوستين يعني عن جد بنحس حالنا انه عيله كلنا انا مزبوط. انا كل ما حدا يحكيني بصير اتخيل كيف شكله وموديله والوانه فبنحس انه بنعرف بعضنا
4: مزبوط وكل ما نجتمع شي مطرح مثلا امبارح كنا مجتمعين بالمدرسة المركزية او كنا او وقت نروح على مار شربل وقت تعمل هيدي رحلة الحاج على مار شربل او وقت السفر بنحس حالنا عن جد بنعرف بعض من قبل ما نلتقى.
1: بعدين في اطلب منك طلب
4: اكيد
1: بس شي كلمة صغيرة وهي على الهواء بليز.
4: ليك بدي اقول لك شغلة شربل مزبوط انا من قضاء صغرتها من سبعل اوكي بس انا
1: كلمة واحدة
4: صراحة ما بعرف أحكي شمالي لأنه أنا ربيت بجوني فبدي أعتذر من كل أهالي الشمال أنتوا بالقلب وبحبكم قد الدنيا وأنا من عندكم من هونيك بس صراحة ما بعرف أحكي شمالي.

0: احلى شيء نفسيتكم اللي بتاخذ العقل وبتجنن. احلى مستمعين. بدي ضل سميكم النخبه.
1: يسعد صباحك شبر ملينا، كثير صوتها مهنينه حلو على الصباح. الله يسعدكم يا رب. قصده الاخ طلع من شوي انه بلش موسم الزيتون، هو رح ياخذ فلافل من عند ابو اندريك الزوادي. يلا كل موسم وانتم بخير. معك سمر من الدنمارك.
0: تفضلوا سمر من الدنمارك عم تفسر لنا. وزوادي يعلقها بالعصايه ويحطها على كتفه.
2: يوم اللي شفتك تك تك قلبي عم
0: جديد
2: انا حبك.
0: شمس الغنيه اللبنانيه نجوى كرم.
2: يوم اللي شفتك تك تك
0: شايف تك تك دق قلبها تك تك، بس بزحلي بقولوا تك تك.
3: صباح الخير يا شرب الصباح، معكم ريب. والله اشتقنا. يلا خلصت الصيفية، نزلنا من الضيعة.
0: تعرفوا على سيرة اشتقنا، قديش اشتقنا نعمل مشاريع سوا. بعرف هالصيفية انا قصرت معكم لانه كان عندي كتير التزامات بالبلدية، فان شاء الله هلا بنعمل شيء على عيد الميلاد، شيء صورتي. بتعرف طلع بالي اعمل صورتي مع منامي هون بلبنان. مين بيتذكر وقت يلي عملنا وطلعنا بتشرين نمنا بحردين؟ يا الله شو هالليلة. أخذنا بولمن من كم سنة وشي 50 شخص، طلعنا نمنا بحردين عند أبونا يوسف صالح. بدها شي صورتي مع شي نومة. هلأ نحن مسافرين ب13 و14 تشرين الأول مع أحلى مستمعين، أكثر من 100 مستمع ومستمعة رايحين على إيطاليا. امبارح كان عنا لقاء بالمدرسة المركزية بجونية. بدي اشكر بير إليس عادي، تمسينا فيه وسلمنا عليه امبارح. الاب الدكتور إليس عادي رئيس المدرسة المركزية بجونية، ومدام رولا كرم وكل الستاف إلي دخول، كل الأشخاص يلي بيبقوا ناطريننا وما بيستقبلوا حدا خارج نشاطات المدرسة المركزية إلا نحنا. مرسي بير إليس عادي. التقينا بأحلى مستمعين، سفرتين رح يكون موزعين على سفرتين، رح تنطلق السفرة الأولى ب13 تشرين الأول، السفرة الثانية ب14 تشرين الأول على إيطاليا. أكيد ما رح نكون مع بعضنا 110 مستمع ومستمعة، رح نتوزع بس بروما، رح ننام ليلتين بالأوتيل سوا، وبكاشيا رح نكون سوا. كاشيا عند سانت ريتا بليلة السبت 17 تشرين الأول رح بيصير في قداس إلهي ببازيليك القديسة ريتا، مطرح ما موجود جسمانا وضريحة. وبعد القداس رح ننطلق بمسيرة بأعلام لبنان من ضريح القديسة ريتا من البازيليك اللي كتار منكم رايحين على كاشيا وبيعرفوها. رح نمشي بمسيرة بأعلام لبنان بقلب شوارع كاشيا وصولا إلى مدخل بلدة كاشيا، إلى تمثال سانت ريتا يلي وضعوه اللبنانيين بمباركة وحضور غبطة البطريرك الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي. هالتمثال اللي مدخول على اللي موضوع على مدخل كاشيا يلي انحط كذا يوم بساحة الفاتيكان، ونزل الله يرحمه قداسة البابا فرانسيس وباركه وتصوروا كل الناس حده، انوضع على مدخل كاشيا بعد مسابقة عالمية نعملت بين كتار من النحاتين من كل أنحاء العالم، وربح تمثال يلي نحته النحات اللبناني نايف علوان. سفرتين من العمر بكاشيا، يوم لبنان بكاشيا رح يكون السبت بالليل والأحد 18 تشرين الأول. نحتفل نحن وأهالي كاشيا ب 11 سنة على وضع التمثال، تمثال سانت ريتا على مدخل كاشيا. تعرفوا هالتمثال، الصخرة اللي نحتت منه التمثال سانت ريتا أخذوا النحات نايف علوان من صخور بلدة ترتج بقضاء جبال، لم أخذوا من ميروبا. بيقدر يعمل سفرة 110 أشخاص بتشرين الأول بوقت المدارس بعدها فاتحة، الناس ما فيها تاخد فرصة، ما حدا بيقدر إلا نحنا بأغاني أغاني مع أحلى مستمعين وأحلى رفقة. بعرف انا عم نحضر سفره كثير كبيره للصيفيه اللي جايه، بس نرجع من ايطاليا رح نطلقها سفره كثير كبيره رح تشمل ثلاث دول مع بعضهم، بلجيكا فرنسا والمانيا. اكيد رح يكون عندنا محطه بباريس، رح نزور بلجيكا والمانيا، سفره وحده ثلاث دول. يلا قد ما حمستون وصل مين؟ جورج حبيب وصل الى فرع فلافل ابو اندريه بزوق مصبح. الف صحتين يا جورج، بعت لي الصوره. سميرة أنصب باقية بتور بفرنسا، عم تقلي شربولي هي بس تجوا ما يلو صوبنا. سميرة سفرتنا بصيفية اللي جاية لا يقدر المستمعين يكونوا عم بقصتوا. صباحو شربول، سلام لمالينا، رجعنا على بيروت ورجعنا على السماء. إلي آيز أوف لبنان، عملوا له فولو لإلي، أصلا مش ناقصه، لازم يعطينا شوية فولوور. عايزه أطلبنا هالصفحة الحلوة كتير يلي بتنقل صور حلوة عن لبنان.

بعد ما دق روشن من عند مطانوس تريدينج ما دق شي ولا شاف شي. شو هالروشن؟

0: بقول شهيتنا على ابو اندري بس ما معنا وقت هلا نروح لعند ابو اندري. جازيا فيكي بس تخلصي شغلك تقطعي تاخدي لك ساندويش فلافل. واو جازيا عامله ركوتين كافي دو برازيل, بعثت لي الصوره ركوتين حد بعضهم. غيرت المنظومه ازاي
1: دخلت في قلبي. هاي شربين ومالينا كيفكم مناح؟ انا اسمي سيفانا بحبكم كتير رايحه الايكول.
0: الله يكون معك, شو حلو صوتك.
2: شروط برنامج صارت ستة إذا كنتوا بسياراتكم: 1- حزام الأمان ضروري, 2- عدم استعمال الموبايل, 3- عدم تجاوز السرعة المحددة.
0: يلا طارق عمل شربول, ما لحقت شو هي السفرة السنة اللي جاية اللي كنت عم تحكي عنها؟ رح نعمل سفرتين لأنه في كتير أشخاص عم يطلبوا منا نعيد إيطاليا, بس رح نوسع أكتر البرنامج. يحوي صار معي رح ألكن يا بس ثواني. والسفرة الثانية رح تكون الأساسية رح تكون على ألمانيا فرنسا انطلاقا من باريس وبلجيكا, يعني ثلاث دول مع بعضهم.

0: كمان عم نحضر سفرة على إيطاليا رح تشمل أكيد روما. روما رح يكون عنا ثلاثة أيام بروما: بومباي، مار ميخائيل، بادري بيو، كمان كاشيا، أسيزي، لوريتو، سان مارينو، بادوفا وفينيز. سفرة كتير حلوة على إيطاليا. هلا بسرقوا لنا إياها مالينا، ما لازم نقول على الهوا. وألمانيا وباريس، فرنسا وبلجيكا كمان هلا بسرقوا لنا إياها. الله يقويه.
1: انا تنزيني بسالي ميلينا.
0: ميلينا برافو. يا الله ما اهضمون بأهضم من هالاصوات اللي بنسمعها كل يوم.
1: انا جاد، كل يوم ما اكون على السماء وبدي سالي مع مسيو ملحم ومع مسيو سهاد.
0: مسيو ملحم، مسيو سهاد عم يسمعونا، بيعلموك بالمدرسة بالبزنسون في بعبدا. يلي بعد ما داق روشن يا ويلي شو راح عليه. من 8 سنين روشن موجودين بلبنان وشركة مطانس تريدينج هن بيوزعون، وفي ناس قال بعد بنا داق روشن يا ويلي.
2: هاي أنا بجوبوني، هاد أول يوم بالمدرسة.
0: خي خي خي، يعني رجعتوا تسمعونا. ويلي ويلي ويلي ويلي يا صبية، ويلي ويلي ويلي ويلي عيوني، يا ويلي روشن شو عامل فينا. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي يا صبية. قبل ما أكمل وأحكي عن روشن، بدي حدا من تلاميذ المدارس يبعت لي صورة إنه معه أوزمو بيشانتو. يلا نطلقوا.
3: هلو شابل وميلينا، أنا اسمي ميلاد، رح نوم على كل سنترال جوني على الكل. باي.
0: لك يا ميلاد، نحن بالليل كنا سهرانين عندكم بالأمفيتياتر، شينا من الساعة 6 فلينا الساعة 9، فتقينا ببير إيدي سعادة وتمشينا نحن وياه وسلمنا عليه. كنا نحن وإيمانويل ترافل وكنا 110 أشخاص. مين بعت لي صورة الأوزمو؟ بعتوا لي اسمكم. لك صحتين. طارق بعد ما في تفاصيل، إذا بدك على 03-777-969 فيك تبعت لي إنه بخصوص التريب ومنعيد لكم أسماءكم. بس نرجع، نحن بنرجع على لبنان ب 21 تشرين الأول، من بعدها دغري منطلق السفرة. واو، جاد اخذ معه كنافته من عند مطانس تريدينج، اخذه معه بالشنطه. لك صحتين.
1: لك شو مع المامي باللانش بوكس.
0: واو واو واو، بتعرف انه هيدي الكنافته او كنافته هيدي روشن، عارف انه روشن. واو، اخذ وحده على كاكاو وحده على حليب. برافو.
1: بونجور شربيل، كيفك انت؟ منيح؟
0: انا منيح
1: منيح. انا هلا رايح المدرسة واليوم تالت يوم مدرسة، وانا بحبك كتير انت وميلينا. باي.
0: انا بحبك. جوابنا بفويس، انت شو بعتوا لك، سيمون او سايمون؟
4: حبيبي بالبنت العريض.
0: بدي انصحكم بشغلتين من عند مطانس تريدينج. هلا من روشن بعت لي جاد، بعت لي انه اخذ معه كنافته. انا بدي ادلكم على الويفر هلا اللي موجود بكل الاسواق بكل السوبر ماركت، كثير طيبين ماركت الروشن.
1: شو ما بدك عيط لي سيمون جونيور او سايمون. باي.
0: بدي عيط لك سمعان. فإذن روشن عندهم الويفر بأربع نكهات، على حامض، على شوكولا، على بندق وعلى فانيل. وقريبا مثل ما خبرتكم انه رح بينزلوا نكهة جديدة، الكاكاو مع الفانيل سوا. ضحكتك فيها كهرباء.
5: اسمي مايكل غاوي وهلا رايح على الإيكول وبدي سلم عروتي وريانا ورالف.
0: يلا الله يكون معك، إن شاء الله يكون عم يسمعوك.

0: تفضل تفضل زاهي من سيدني أستراليا. حبيبي الشربول طلعتني من تيابي وهلكتني، كل شوي بتطرقنا بساندويش فلافل ونحن الساعة 2 عنا الظهر هلأ عم بتطلعنا من تيابنا يا شربول. آخ عشي ساندويش فلافل من عند أبو أندري، لكن إن شاء الله هيدا نداء لفلافل أبو أندري يفتحوا فرع بأستراليا، في كتير لبنانية مشتاقين للفلافل اللبناني.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت فيك.
0: كمان روشن عندهم اللوفيتا، لوفيتا كتار منكم بيعرفوها، اطلبوا هلا من عند بطانوس تريدينج، عاملين عروض كتير كبيرة على روشن، كل منتجات روشن. روشن هي صناعة أوكرانية، بتحسوا حالكم بأوكرانيا بكيف.

0: سألت سبعة تماما.
1: جوج شربول أنا أديل رايحة على الترافاي وبحبكم كتير كتير.
0: أديل بشرفك بعتي لنا الغنية تبع الرشا اللي عملتيها هذيك المرة شو معلي ماضي شرفك رجعي غني لنا إياها.
2: يسعدني عين الكتكوت اللي بيعلني سعري بالسوق معي أحلى وحدة ببيروت.
0: شربول يا ريت إذا برحلتكم بتشمل الدنمارك لنعملكم أحلى استقبال وأحلى مهرجان نستقبلكم فيه بالدنمارك.
3: شوي شوي هلا كون
4: صباح الخير لك ولملينا ولكل المستمعين وبنسبح مرتي وبنتي كمان هي مجوال كنا 6 سنين كمان بالمتلك سعد صباحك وصباح الكل.
0: جيميل طيف من رواندا تحية كبيرة لك ان شاء الله يكون عم يسمعوا كلهم بلبنان.
1: وعلى دلعونا وعلى دلعونا وبسكوير وشن من أطيب ما يكون وباكل منه ما بيشبع وما في مثله بكل الكون.
0: آه يا أديل آه آه شو الصوت.
1: وعلى دلعونا وعلى دلعونا وبسكوير وشن من أطيب ما يكون وباكل منه ما بيشبع وما في مثله بكل الكون.
0: قال بعتذر أديل بعتذر شربول لأنه انقطع نفسي. يلا إذا حدا بيقدر يغني الغنية اللي غنتها أديل بدي ربحه مجموعة من روشن من عند مطانوس تريدينج. يلا احفظوها رح مرقها آخر مرة عجد رح ربحكم هدية كتير حرزانة من عند مطانوس تريدينج فيها تشكيلة من كل أنواع روشن.
1: وعلى دلعونا وعلى دلعونا وبسكوي روشن من أطيب ما يكون وباكل منه ما بيشبع وما في مثله بكل الكون.
0: يلا مين قادر يحفظها يلا ناطركن يطلع لكم هدية قيمة مليانة بمنتجات روشن.
5: ايه هاي بونجور شربيل يعطيكم العافية. بدي اقول لجيمي اكيد نحن عم نسمع ونحن كل يوم نسمع لشربيل وميرسي وبدي اقول له نهار وسعيد لكم كلكم يا رب.
0: يلا شو حلو جيمي وجالهم تحية من رواندا وردت عليه جوسلين سعادة من لبنان تحية كبيرة لكم كل لبنان عم يسمعنا. يلا مين بده يغني بعد البريك رح مرقها آخر مرة احفظوها بليز سجلوها بتليفوناتكم وبتكونوا بعتين للمغنيين.
6: على دلعونا على دلعونا بسكويروشن من أطيب ما يكون بكل منه ما بيشبع ما في منه بكل الكون.
0: شو هالزينة زينة خلص بدي ربحك زينة بعتيلي اسمك يلا بسرعة بليز لازم فوت على بريك بلينا جنة وعم بتنطف شعراتها. زينة خوام يلا ألف مبروك زينة رح أبعث لك رقم مطانوس تريدينج بعد الساعة 10 مش هلا 03-92-92-83 فإذا مبروك لزينة خوام.

0: بدكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: للتواصل مع شربة السعادي واتساب 71 989 989.

0: صباح النور لكل المستمعين. صارت الساعة 7:05 بسدوات أغاني ببيروت، بقلب بيروت، بالأشفية، بفسوح. بعدنا بقي معكم للساعة 7:30 بتكونوا مع من قلب بيروت ومع ميراي مزرعاني. يلا اسحاق، فيك تغني لنا على دلعونة؟
1: على زينو ساحة والروشل طلع ساحة، يلي بيدوها ما بنساها، نزل على الساحة روشل نزلها بقرقش قرقش مع أطياب روشل.
0: شو هالسحاق، وحية الله هذا.

0: دلعونا وعلى دلعونا بسكوت تروشن أطيب ميكونة عم باكل منه والله ما بشبع أطيب بسكوت بكل مسكونة.
1: كتير كتير كتير كتير قوي
0: للجميع.
1: بليز أنا عم برجع أسمعه وسمع للمستمعين بعت لي اسمك بليز.
0: على دلعونا وعلى دلعونا بسكوت تروشن أطيب ميكونة عم باكل منه والله ما بشبع أطيب بسكوت بكل مسكونة.
1: واو.
0: صباح الخير للجميع.
1: كتير كتير حلو بس بدنا الاسم.
2: على دلعونا وعلى دلعونا منتوجة روشن جنان الكونة على دلعونا وعلى دلعونا أصناف غنية وحشوة مجنونة.
1: حلوة كتير كتير كتير حلوة. عن جد أحلى مستمعين. شو ما لقلكم تعملوا.

بتعرفوا خطر على بالي شغلة، بما انه عم بتغنوا لروشن بدي اشوف اذا معنا، بدنا نعمل تيست انا وياكم، لانه كل يوم عم تفتح مدرسة جديدة وعم بتبلش السنة الدراسية. بدي اشوف اذا في شيء هلا تلاميذ مدرسة عم يسمعونا بشي اوتوكار، بدي اوزع عليكم اليوم قبل بكرة. الشوفير الاوتوكار رح نسلمه اليوم مجموعة من الروشن على عددكم، لحتى بس ترجعوا من المدرسة اليوم يكون عم يسلمكم الروشن. يلا إذا في أي شوفير أوتوكار عم يسمعنا يبعث لي فويس أي مدرسة كل التفاصيل على الأوتوكار وكم تلميذ معه بالأوتوكار على 71 989 989. بدي فويسات بليز، يلا بعتولي فويسات. يلا بيّن عندي أوتوكار سان روك لليعات، بليز بعتولي كم تلميذ معكم واسم الشوفير ضروري بليز.

0: بونجور شربول، اوتوكار سان روك الى عاد نيميرو 11، اسم الشوفير جوزيف.
1: جوزيف
0: معي 33 تلميذ.
1: جوزيف يلا كتبت 33 تلميذ. يلا عم ببعت رقمك لمطانوس تريدينج.

0: إذن جوزيف بدك تنسى رقمك صار موجود عندهم، بس أنت كمان لازم تتواصل معهم على 03-92-92-83. هيدا رقم طانوس تريدينج.
1: بدنا نجوق.
0: بونجور.
1: بدنا نحنا شوي. بعد نجوق. بس أرسل جيبوك لعنا أصلاً فوق. لا. بدنا نجوق. بدنا نجوق. أنا اسمي تيا. ألسا
0: يا
1: ألسا أختي.
0: سلمي لي على ألسا كتير وصوت كتير حلو يا تيا.
2: لا
0: لازم تحفظ غنيتها الجديدة لهيفا وهبة.
2: على بعد نروق. أنا مش عم جرب أطلع أنا أصلا فوق.
3: أنا بدي أقول بونجور لجادو كمان، صبح عليه وإن شاء الله نهار حلو للجميع يا رب.
0: شكرا تحية كبيرة لك جادو مغيرو، جادية اللي بيحكينا من البيزنسون.
4: هاي شربيل كيفك منيح؟ أنا اسمي لانا، وكمان تعرف انه بعد 5 جور عيد ميلادي، هلا عيد ميلاد خالي، هلا انا نقول له هابي بيرثدي روجي.
0: هابي بيرثدي روجي، يلا انت بعد 5 ايام ذكرنا. يلا اذا في بعد شيء تلاميذ اوتوكار عم يسمعونا، شوفير الاوتوكار او الاسيستانت، بليز احكونا ضروري لحتى نسلمكم روشن ضروري.
5: بونجور شربيل.
0: بونجور.
5: حكيت لك انا رايح على المدرسة.
0: وليك شو هالصورة الحلوة؟
6: وأطيب ما يكون.
0: حلوة كتير صورتك. إذا بالصورة هيك كيف الحقيقة؟
7: صباحو شربيل. نحن مدرسة الأنطونية الجمهور. أوتوكار رقم 44.
0: يلا رح أبعت الاسم، بس بليز بعتولي اسم الشوفر. مدرسة الأنطونية الجمهور. أدي قال لمالينا رقم ال
7: صباحو شربيل. نحن مدرسة الأنطونية الجمهور. أوتوكار رقم 44.
0: رقم 44. بس بعت لي بليز لاسمك مكتوب غلط، أكيد الاسم مكتوب غلط، بليز بعت لي إياه مكتوب. وكم تلميذ معكم بالأوتوكار؟ شو حلو، رجعت الحياة لبرنامجنا ورجعوا تلاميذ المدارس يسمعونا والأوتوكارات. كمان 32 تلميذ.

0: مشتقتلو.
1: يلا رقمك صار موجود عند مطانوس تريدينج، ورح ابعت لك رقم مطانوس تريدينج. بدك تتواصل معهم على 03-92-92-83، والرقم صار موجود عندك ملحم.

ووصلت لعندي صورة لبنوت زغطورة كتير كتير كتير حلوة. اليوم قال بيصير عمرها 4 اسمها ريبيكا زغيب. لك يا ريبيكا شو هالجمال، قدي انت حلوة. اليوم عيدة لريبيكا. ريبيكا بتقلك هابي بيرزي انا وميلينا والماما لارا والبابا شربل واختك كلارا كلهم وطوني صالح ورينا بدي يقولوا لك هابي بيرزي عبال 100 سنة. قال بقلك طوني صالح انه اليوم جيب لك كادو كتير كتير كبير ما فيك تحمليه لوحدك، بدك تجيبي معك كاميون وتجي لعنده لحتى يحمل لك الكادو الكتير كبير. كل اللي عيد ميلادهم اليوم، كل تلاميذ المدارس اللي عيد ميلادهم اليوم قبل 100 سنة، واهم شيء نفرح بشهاداتكم. لك شو لابسه؟ لابسه على راسها كاتبه هابي بيرثدي. يلا ريبيكا ما عم تقبل كانت تنزل على مدرسه الويزه الا من عيدها، صار فيك تنزل يا ريبيكا. هلا روحي عند بير حنا الطيار وسلمي لنا عليه وبوسي لنا اياه. قولي له هيدي البوسه من شربل وهيدي البوسه من ميلينا. قولي له اشتقنا له. رح يطلع قديش في ملفات واخبار لازم نحكي عنها، بس بستحي بستحي قدام هالعدد الكبير من التلاميذ يلي بيسمعونا كل يوم. ما بدنا نعكر لكم مزاجكم وتوصلوا على المدرسة انتم مفقوسين، خلونا هيك نتسلى نحن وياكم أحلى بكتير. بس بدي أذكر كل الأهل اللي عم يسمعونا أنه هالأسبوع عنا استحقاقات كتيرة وفي تحركات شعبية وإقفال وإضرابات. بتعرفوا أن موظفي الإدارة العامة كل يوم جمعة عم يعني ما عم يحضروا إلى العمل وعم بيعرقلوا أشغالنا. في كتير ناس بيكون بدها تروح تعمل معاملات، بس هيدي حقهم، هيدا حقهم إنه يكونوا عم بي يعني مش قادرين يوصلوا على أشغالهم إذا ما عم يقدروا يأمنوا لهم بدل النقل ويزبطونه شوي رواتبهم. هلأ موظفي الإدارة العامة لأنه عندهم صوت وعم يحكوا وعم بيعبروا عن وجعهم، بس للأسف نحن بالقطاع الخاص ما حدا عم يحكي باسمنا ونحن راخين على الأخير. يعني في إضرابات بين يوم الأربعاء وبين يوم الخميس، إضراب لموظفي الإدارة العامة، وبكرة الأربعاء كمان في تحرك وإضراب لقطاع النقل البري بكل لبنان. يعني نحن عم نعيش أسبوع في أكثر من يوم إضرابات وتحركات ممكن تتأثر في حركة الإدارات العامة والخدمات كمان. المهم أنه إن شاء الله كل الناس يلي عم تعلي صوتها إن شاء الله بتنال مطالبها. الناس كلها تعبانة.

0: اذا لكل يلي بده يعملوا اخراجات قد انا رح انطلق من مطرح ما انا ساكن داير تنفوس كسروان والفتوح. كمان اعلنوا انه بكره الاربعاء والخميس اضراب. فاذا انا عم بحكي عن دوائر نفوس كسروان والفتوح اضراب بكره والخميس. يعني بفتكر بكل دوائر نفوس بكل لبنان ما فيكم تعملوا اي معامله.
1: شربل بونجور، كيف ماشي الحال؟ انا حبيت صبح عليكم وعلى كل المستمعين. طبعا انا من سوريا وعم بسمعكم كل الوقت وبحب هيك، بس صبح اعطوني اربان وعلى بنتي لين. هلا نحن بالسياره مدورينا عم بسمعكم على الراديو.
0: تحيه كبيره لك. وزير العمل محمد حيدر أعلن أنه اتفقوا على تغطية بدل نقل بقيمة 5 لترات. هن موظفي الإدارة العامة عم يطلبوا بدهم 10 لترات بالنهار، رح يصرفوا لهم 5 لترات بنزين يوميا. يا ريت نحن بيعطونا 5 لترات، مين أدنى؟ مع تحديد سقف أدنى ما بتقل فيه التغطية عن 500,000 ليرة، وسقف أقصى ما بيتجاوز 800,000 ليرة بحال تراجعت أسعار المحروقات.
2: لا تراضيني لا مش قابل.
0: بالنسبة للتعويضات العائلية، من بعد ما اجتمعت لجنة المؤشر مبارح، وزير العمل قال انه التعويضات العائلية رح تشهد ارتفاع بالايام اللي جاية.
2: بالعكس بالعكس بالعكس.
0: فإذن نحن مكملين معكم، معي أنا شربل سعادة والمخرجة ميلينا للسبعة ونص. بعد أن 10 دقايق على 7:30 بتنضم لقلنا ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت. مين طالع الأحد على مطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان؟ خبرون. مطعم جلسة الخوابي بيك فرد بيان بيستقبلكن كل يوم أحد على الغداء. انتو فيكن تطلعوا على كفرد بيان على مطعم جلسة الخوابي وقت اللي بدكن، بس الأحد على الغداء عم بيكون عندهم برنامج فني كتير حلو. بكرة بالشتوية، لا بعد شوي لقدام، بيصيروا كل يوم كل ليلة سبت بيعملوا برنامج فني. مطعم جلسة الخوابي كفرد بيان بقلب طبيعة كفرد بيان الرائعة، ناطرينكم مع أطيب المأكولات اللبنانية، مشاوي، كيس عرق بلدي، وحتى الترويقة عندهم خصوصا للرحلات، أطيب ترويقة منقيش وبيض بلدي وأورما واللي بدكن ياه. مطعم جلسة الخوابي كفرد بيان، الطعم الأصلية والكرم اللبناني على أصوله. إذا بدكم تحجزوا لهالأحد على الغداء أو لأي مناسبة 03-554-3-3-2. فإذا رقم مطعم جلسة الخوابي كفرد بيان ما تعطلوا هم الأسعار، عندهم كذا فورمول وكتير عم يهتموا بمستمعي أغاني أغاني. 03-554-3-3-2.
3: تبرد تبرد
4: تبرد تع تعبولد تعبولد
5: تع. الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا

0: صباح النور يا احلى مستمعين، تحيه كثير كبيره لكم. قرب لقائنا يخلص لحلقه اليوم. صباح خير لكل اللي بلشوا معنا وعم يسمعونا وبلشوا نهارهم معنا وين ما كنتوا وكيف ما كنتوا مبلشين نهاركم. ان شاء الله تكونوا مبلشينه بطريقه رايقه، بطريقه كثير حلوه. حدا رقمي تابي 9-3-5 بلي شربول، عن جد مطعم رقم واحد بكرمه وباستقباله جلسة الخوابك فرد بيان. يلا رح نسمع كم فويس على 71-9-8-9-9-8-9.
1: صباحو صباحو شربول، باص نمرو ام السنروك ألان فرايفر
0: كمان رقم ألان فرايفر من ميروبا، ما فينا نزعله مننا، من ميروبا جارنا سان روك. قدي على الرقم واحد. يلا رح نبعت رقم الأوتوكار واسم المدرسة اللي عندهم طانوس تريدينج. ألا بدك تتواصل معهم على 03-92-92-83. كمان سان روك لقلي عط

كله 32 تلميذ. قبل ما نختم بدي ارجع اذكركم اعملوا داونلود لسيرفي فايند لكل الناس اللي عندهم شغل قديم، بزنس كبير او بزنس صغير، او اذا كنتوا حتى مبلشين بشغل جديد بدكم تكبروه. كمان بدي اتوجه لكل الاشخاص اللي عندهم مصلحه وبدهم الناس كلها تعرف عنهم وتعرف فيهم، صرتوا كلكم تعرفوا بسيرفي فايند. كل واحد بيقدر ينزلها من الاب ستور او من البلاي ستور وفيكم تسجلوا الدخول عليها. يعني في طريقه كتير سهله لحتى تفوتوا عليها، وانتم بتختاروا اللغه اللي بدكم اياها او بالعربي او بالانجليزي. سيرفي فايند بتضم اكثر من 600-700 نوع خدمه موزعين على فئات معينه. مثلا بتلاقوا اسماء مطاعم، محلات، مؤسسات تجاريه على انواعها، مكاتب، حتى مهندسين، اطباء، ممرضين، صيدليات، صالونات شعر، صالونات تجميل، نوادي رياضيه، مصانع، افران، جمعيات، كل انواع الفنون والحرف اللبنانيه. كمان نشاطات كثيره ومنوعه، اساتذه، معلمات، كل شيء ممكن يخطر على بالكم بتلاقوه على سيرفي فايند. كل التفاصيل عن هالخدمات بتلاقوها، وقيمة الاشتراك لكل صاحب خدمة بس $10 بالسنة. وكل خدمة هيك بتصير تحصل على نقاط معينة.

0: 100% من رسم الاشتراك، وهيك بتصير مدخولكم يزيد كل ما تعملوا شير لللينك لحدا عنده خدمة ويشترك. إذا بدكم تفاصيل أكثر وبيساعدوكم كيف بتزيدوا مدخولكم، اتصلوا بالشركة بسيرفي فايند على 70 أو 71 10 77 06. إذا هن رقمين، الكود 70 أو 71، الرقم 10 77 06. هيدا أرقام سيرفي فايند. يلا شربول رح ننزلها، يلا شو ناطرين بعدكم؟ يلا اخر اثنين فويس مالينا ومنختم بشكل كتير سريع ومنسلم الهوى لميري.
1: اجمل صباح مع شربيل.
0: شكرا، بس هالفراغ بالاول ليه؟
2: هاي شربل، انا كيتلين، عرفت انه بارح هيا ياسمينة حكيوك، سلم لي عليهم والبس تقول لك اليوم عندي فحص.
0: واو، يا اول شيء موفقة، واكيد سمعوكي هلا كل يوم بيسمعونا. هيك بنكون وصلنا لنهاية لقائنا، اول قسم من صبحيتنا، برنامج صارت ستة. بدي اشكر من القلب كل المستمعين يلي سمعونا من الستة ولهلا، كل حدا شاركنا، كل حدا بعت لنا فويس او واتساب مكتوب، او حتى كل الساكتين الصامتين يلي بيسمعونا من مطرح ما هن بس ما بحبوا يشاركوا، ما عندهم هيدي الهواية وهالإدمان. ديروا بيتكم على حالكم وخلوا نهاركم يكون مليان خير وبركة. بنرجع بنتلاقى نحن وياكم بصالة ستة بكرة الأربعاء إن الله راد. أما بعد شوي أنا بلاقيكم مع ميراي مع برنامج من قلب بيروت على الساعة 8 وعلى الساعة 9 مع متابعة على آخر الأخبار. بدي أتمنى لكم بقية نهار حلو، وإن شاء الله النهار بيكون أحلى بكتير من كل الأيام يلي مرقت عليكم. مرسي ميلينا، باي باي.
3: كنتوا مع صارت ستة، إعداد وتقديم شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي. أغاني بتقدم من قلب بيروت، إعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.

تحياتي لكل المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. يوم جديد رح نمضيه نحن وياكم اليوم الثلاثة 29 أيلول 2026. يا رب يكون حمل معه أخبار منيحة، أخبار حلوة، شو ما كان بس شيء منيح خفيف ومهضوم. انتو شو أخباركم؟ طمنوني. إن شاء الله يا رب إنه تكونوا عيتوا منيح، مش مضايقين مش تعبانين. هاي شربل، هاي ميلينا، قلعنا.

اليوم الثلاثة 29 أيلول يوم جديد عم بدق على بابنا. بتعرفوا يمكن امبارح كان طويل ويمكن في قصص ما مشيت معكم مثل ما بدكم، بس الحلو بالحياة انه كل صباح بيعطينا فرصة نكمل. يعني بتحس حالك انه بدك تبلش من اول وجديد من الصفر، ساعتها بتكمل اقوى شوي واوعى شوي. أعصابكم مرتاحة اليوم قد ما فيكم، الطريق ما بتستاهل أنه تعصبوا هالقد، والعجقة أكيد ما رح تخلص أسرع إذا زمرنا أكتر. يلا والشغل بينعمل خطوة خطوة، خلص هونوها بتهون، خدوا نهاركم ببساطة وخدوا الأمور على قدها. والأهم اشكروا الله على الصحة، على الناس اللي بتحبون، على كل النعم اللي هيك يعني أوقات بتمر ما بننتبه لها إنه هاي نعمة، لأنه بنعتبرها شيء عادي يعني، بس هي بالفعل هي نعمة، وبالنسبة لغيرنا حلم.

0: يا هوا.
1: وأكيد بدنا نحيي اليوم كمان كل التلاميذ اللي رايحين على المدارس. في أكيد تلاميذ راحوا خلال الأسبوع الماضي، وفي كتار كمان بلشوا مبارح واليوم كمان.

نيال كان رايحين على المدارس هلا بيقولوا التلاميذ بيقولوا والله نيالنا ايه ولك هلا اكيد في تلاميذ رايحين لاول مره على المدرسه بتي جاردان يعني انه اكيد انه اول سنه بحياته خايف ومتمسك بايد امه ويمكن في ام واقفه على الباب وبدها تبكي اكثر من ابنها ويمكن في تيتا او جده عم يتفرجوا على الحفيد وعم يتذكروا النهار كانوا هن بهالعمر بتعرفوا مستمعينا في دراسة بتقول انه اكتر الذكريات اللي بتبقى معنا طول العمر هي الذكريات اللي منكونها بين عمر 5 سنين وال 15 سنة. يخلص دوسنك قال ما تهزي واقف عشوار رح يبكي يا حياتي. بتعرفوا دايما بتتذكروا اسم أول معلمة أول قصاص أو أول مرة نسينا نعمل الهومورك مش معقول. والحلو إنه ما حدا بيتذكر إذا جاب مثلا 8/20 على الماتيماتيك بس بنتذكر دايما رفيقنا بالمدرسة اللي أكلنا نص الساندويش تبعه.

0: الله يوصلكم بالسلامة كل المستمعين وين ما كنتوا رايحين أكيد. وطبعا نحن من قلب بيروت مستمرين معكم لغاية الساعة 10، يعني بأي وقت فيكم تسمعونا. خليني أذكر كل الأمات والستات والصبايا وكمان الشباب برند التليانية للعناية بالبشرة غليموري، هيدي مصنعة بإيطاليا بجودة عالية، استعمالها سهل وأسعار كتير مناسبة للجميع. الفكرة مستمعينا من غليموري إنه العناية بالبشرة ما لازم تكون معقدة أو بدها 100,000 كريم تحطوه، لا، مجموعة بسيطة من المنتجات الأساسية بتساعدكم تعتنوا ببشرتكم بطريقة سهلة ومن دون ما تدفعوا كتير. يعني من الفيس ووش للسيروم كريم اي كونتور اس بي اف 50 للحماية من الشمس، هيدا يعني سكين كير بسيط بجودة عالية وبسعر بمتناول الجميع. أكيد تعرفوا أكتر فيكن تفوتوا على إنستا، حطوا غليموري أندرسكور كوزمتكس، أو فيكن كمان تطلبوا عبر واتساب 71-08-74. كمان فيكن تفوتوا غليموري كوزمتكس.com أو تطلبوا كل هالمنتجات الروعة من غليموري أو واتساب 71-08-74.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطل، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
1: توقعات الفلك والأبراج.

مع برج الحمل، اليوم عندك طاقة تعمل كل شيء، بس مش ضروري تعمل كل شيء، اختار شغلي وحدة وخلصها قبل ما تفتح 10 غيرها. برج الثور المصاريف بدها شوية انتباه اليوم، يعني ما تشوف شغلة حلوة وتقول يي هي آخر قطعة لازم جيبها، بدنا ننتبه شوي على المصاريف اليوم. برج الجوزاء عندك حكي كتير براسك، واليوم ممكن تطلع منك كلمة بوقتها وتعمل فرق، بس جرب تسمع للآخر قبل ما تجاوب. برج السرطان مزاجك بده راحة وناس بتحبهم، ما تعطي مساحة كبيرة لحدا بيعرف كيف ينكد عليك حتى لو كان عنده موهبة بهالموضوع. برج الأسد حضورك قوي اليوم والناس منتبهة عليك، استعمل هالحضور بشي حلو، يعني مش ضروري كل مرة تربح النقاش، المهم ما تخسر أعصابك. برج العذراء عندك رغبة ترتب كل شيء حواليك، حتى الأشياء اللي ما إلها علاقة فيك، خفف شوي من دور مدير الكون. برج الميزان قرار صغير مأجله من فترة ممكن تحسمه اليوم، هلأ ما بدك تسأل 5 أشخاص قبل، لأنك بالنهاية رح تعمل اللي براسك. العقرب حدسك قوي، بس ما تحاولوا لتحقيق بوليسي، يعني مش كل اوكي وراها قصة. برج القوس نهارك بيحلى اذا غيرت الروتين، هلا مش ضروري تسافر او طريق جديدة عالشغل بتعمل فرق. برج الجدي الشغل اخد من راسك اكثر من اللازم، خلي عندك ساعة اليوم ما تحكي فيها عن الشغل ولا حتى بينك وبين حالك. برج الدلو فكرة غريبة بتخطر لك اليوم، ما تستغرب اذا طلعت احسن فكرة عندك من فترة، الغريب مش دايما غلط، اوقات هو المطلوب. حساسيتك مثل العادة عالية شوي، إذا حدا ما رد عليك أو كان ساكت ما تبني فيلم كامل براسك، يمكن ببساطة تليفونه عالصامت.

29 أيلول من برج الميزان، ومن الشخصيات اللي بتحب يكون كل شيء حواليها متوازن ومرتب. شخص اجتماعي بيعرف يحكي مع الناس وبيحب العلاقات الحلوة، وعنده قدرة أنه يقرب من الناس من دون ما يفرض حاله عليهم. من نقاط قوته أنه دبلوماسي، بيحب العدل ما بيحب الظلم، وبيزعجه كتير الجو المشحون والمشاكل. أكيد بس يقرر بيفكر، وإذا ما قرر بيرجع بيفكر مرة تانية.

للأهل بدي أذكركم أنه أشقر أوبتيك عاملين عرض لكل تلميذ عنده ضعف نظر، يعني بتروحوا عند أشقر أوبتيك هن بيزوق مكايل، تدفعوا بس حق الإزاز والكادر ببلاش. نعم الكادر فور فري وبعشر دقايق بس، بتستلموا اللونات. استفيدوا من هالأوفر عند أشقر أوبتيك الموجودين بزوق مكايل سانتر بريزيدانس، وأكيد عندهم تشكيل كتير حلوة من اللونتات الشمسية وغير الشمسية يعني طبية. فيكن تحكون على هيدا الرقم 76 660 330. ما أتصور لحظة تنضى وإحنا مش سوا لو تعرف. إذن أشقر أوبتيك بيزو مكايل بتدفع بس حق الإزاز والكادر عليهم. رقم 76 660 330.

0: يلا خلينا نبلش نسمع صوت المستمعين.
1: بونجور مدام ميري، يعطيكم العافية ونهار مبارك للجميع. أنا اليوم بحب عيد بنتي وإلا عقبال المية، والله يطعمها أجمل أيام ويفيها تعبها وأفرح فيها يا رب.
0: يا رب الله يخلي لك إياها يا رب. يا ويلي شو بدك تبكي بكرة، بس بدها تتجوز. يا ويلي يا ويلي، خصوصي بس تروح تتقيس الفستان هونيك فستان العرس. يا ويلي.

0: صباح الخير ست ميراي، صباح الخير للمستمعين. رجعتينا على أيام الماضي، كنا ناخد ربع ليرة على المدرسة نشتري منقوشة بعالشقروش وقنيني الجلول بفرانك، ويضل معنا عالشقروش ننبسط فيها لبعض الظهر.
1: يا وي
0: رزق الله.
1: اي والله رزق الله، رزق الله. هاي قليلة انه انا مرقت عليها مرور الكرام، بس صرت فكر فيها انه بتبني انت ذكرياتك. اكتر شي بتتذكر شو صار معك من عمر الخمس سنين للخمستعشر سنة. ايه نحن مبارح ما بنعرف شو اكلنا. شو هيدا؟ شو انا بعمر خمس سنين انا واعية شو كنت عم بعمل، او انه صعب كتير. بس هيك الدراسات بتقول. دخيلك هالدراسات كمان، دخيلك على هارفرد وما بعرف شو، انه بدنا نروق. طولوا بالكم علينا.

0: شو صار هلا بالواتساب؟ الهيدفونز فهمنا، بس هلا شو صار بالواتساب؟
1: مازون ميان،
0: هاي
2: فيك.
1: كيفك؟
2: انا اليوم رايحه على الايكول لحالي بدون المامي.
0: واو،
1: رايحين الايكول
2: من دون
1: مامي.
0: يس، برافو برافو. يي شو انبسطت فيك كتير كتير، لان انت قوي وانت ابضاي. برافو.

0: ليش عنا بلبنان ماشيين بهيدا السيستام بالتربية؟ يعني بعرف انه برا مثلا بأوروبا بيعتبروا, خاصة بأمريكا بيعتبروا انه الولد قبل الخمس سنين انه صعب يترك أهله وبيته وبيئته وينتقل لبيئة تانية وجو تاني. مثلا بأوروبا خمس سنين بيفوت على المدرسة, لأكيد بيفوت على الجردوري قبل, بس أنه إجمالا يعني هيدا السيستام عندهم.
1: موجود ميرو, تصديقا على كلامك, هي مش بس من الخمس سنين, هي من ساعة ما بيخلق الولد ببلش يتبرمج فكره ودماغه ومشاعره. ونحن بنشتغل ننظف التايم لاين للأشخاص وبنشوف أشياء من عمر أشهر المؤثرين فيه للولد, مواقف, صريخ حده, أهله خايفين عن في أي شيء كبير صار, بعدهم بيكونوا مزروعين بعقله الباطني. فقبل الخمس سنين كمان
0: يا ويلي. مرسي رويدا, كلك ذوق.

والله يا دولي ما هيك حق. من الخمسة للخمستاش ما في شيء طبيعي عنا. سوري المستمعين بيبعتوا لي فيديويات ما فيني اشوفها على الهواء. انا بفضل تبعتوا لي صور، اذا بدكم تبعتوا لي صور اولادكم مثلا او نيو بورن، يا حياتي قلقانين جديد، بليز بعتوا لي صور فوتو، لانه فيديو ما فيني مرقهم.

0: الخير لك ميراي ولجميع المستمعين.
1: مرسي.
0: انطلقنا بنهار جديد وان شاء الله بيكون فيه تفاؤل وخير على جميع المستمعين وعلى جميع اللبنانيات. وهيك ما بيكمل هيدا النهار الا ما نسمع صوت احلى صوت بالاذاعه. وبدي اسلم على تحيه لشربل وميلينا، وما بيمشي النهار اكيد اكيد بلا كافيه دو برازيل.
1: برافو، شو شاطره. برافو عليك. هلا اكيد شربل بعد شوي رح يدخل ويخبرنا شويه اخبار واخر الاخبار.

ولك بونجور لنايا وبهاء يا قلبي انتو حياتي واطيبهم الله يخليهم يا رب. ما زال عم نحكي عن التلاميذ وعن المدارس وعن السنة الدراسية. بدي أعرفكم على سانتر إديكاتيف موجود بتبرجة اسمه لي سافوار، أكيد بيساعدوا التلميذ وبيحضروا للامتحانات. هلا بس يدخل التلميذ بيعمل دوفوار اللي عنده إياه أكيد، وما شوية وقت بيرجعوا بيعملوا له أبديت لكل النهار، شو أخذ بالنهار، بيرجعوا بيشوفوا وين نقط ضعفه وبيقووه. سانتر لي سافوار بتبرجة الأساتذة والمعلمات عندهم خبرة طويلة بالتدريس وبالاختصاصات، هني هلا عم بيعلموا بأهم المدارس. مستمعينا كتير مهم انه تسجلوا ولادكم اللي عندهم تقديم رسمي من هلا لحتى تضمنوا نجاحهم. لي سافوار بي تبرجة رح أعطيكم رقمهم 81 119 228. مش معقول على غفلة عين قلبي مال على طول. لي سافوار سنتر التعليم بيفتح من التنين للجمعة من الأربعة للثمانية بالليل، رقمهم 81 119 228.

0: يلا مستمعينا لحظات قليلة وبيطل علينا شربل مع آخر الأخبار.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت البلد.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: Secure tickets now. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: Les Nuits Nostalgies présente.
3: Si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existe.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec Nostalgie.
4: صارت ستي
5: بعدكم نايمين او عيتوا عم تسمعونا؟
6: اول شغله عملتها بس لفتت على السياره حطيت الاذاعه على اغاني اغاني.
7: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
8: مرسي لكم لانه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوه.
5: اسمعوا الاغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها احساس بيشبه الناس.
9: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد احلى ايام.
10: احنا شو بتحب شربول؟ احنا معك للموت.
5: اسد واحد على التيك توك هيك بيكون الانتاج لوين وصلنا.
11: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
5: يا الله
12: مسكر السر.
5: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
13: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
5: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: مستمعينا صار معنا شربل أكيد بأول إطلالة لإله مع آخر الأخبار. خلينا نشوف شو في أخبار جديدة.
1: صباح نور ميري لإلك ولكل المستمعين.
0: صباح الخير
1: يلي معنا على السما.
0: أهلا وسهلا شربل. إيه منيحة مشتاقت لك.
1: شو الأخبار تمام؟
0: إيه ما في شيء.
1: كم فنجان كافيه دو برازيل صار؟
0: اثنين.
1: أنا شفتك اثنين.
0: ثلاثة.
1: آه جد؟
0: هيدا الثالث.
1: يلا هلا حاطت أكبر ركوة وأحلى صبحية دايما بعد بريك ساعة 8 وثلث نحن وياك
0: أكيد
1: مع الكافيه دو برازيل. لا مليانة ما تلقمية هلا.
0: لا لا لا لا لا لا
1: هلا أنا بطلع بلقم مع زمان.
0: لا لا لا لا لا بدنا نعذبك حبيبة قلبي أنت
1: مراية بدي بلش
0: شربي خلف خلص.
1: لا في أخبار حلوة.
0: ما بقى تحكي
1: في أخبار حلوة.
0: شو
1: أول شي خليني أقول لكل الموظفين الإدارة العامة العسكر وزارة المالية أعلنت أنه ابتداء من صباح اليوم صار فيكم تروحوا تقبضوا مش مثلنا موظفي القطاع الخاص ما حدا سألين عنهم. صار فيكم تروحوا تقبضوا رواتبكم حتى المتقاعدين بالقطاع العام ويلي كل بالأجهزة العسكرية كلها صار فيكم تسحبوا رواتبكم ومعاشاتكم من مصارفكم الخاصة بعد ما كانت أكيد وزارة المالية حولتها لمصرف لبنان بوقت سابق. يعني ابتداء من اليوم الصبح صار فيكم تقبضوا. بس إذا بكم تسمعوا نصيحتي وأنا شو ما بقلكم أكيد تسمعوا منا ما تسحبوا معاشاتكم لأن رح بطيروا اليوم كلهم.
0: ايه أكيد
1: خلوهم بالبنك أحسن.
0: بدون يدفعوا فوتير
1: بلكي عايزوا شي بالبنك. حرام
0: حرام. ايه
1: بلكي
0: ايه
1: نقصوا شي بعد
0: يعني. ايه
1: كرمال
0: ايه
1: البنك لأنه ما شبعوا ما شبعوا اللي طرقوا لنا يوم قبل بلكي نقصوا شي أصلاً عم بيسحبوا لكم منه بدون ما تعرفوا ساعة كرمال البطاقة وساعة إذا
0: بكم
1: تعملوا كشف حسابي بيطرقوكم بعشرة دولار و...
0: إيه؟
1: وسرقات على عينك يا دولة والدولة نايمة نايمة
0: مغطية دخلك مغطية.
1: والله امبارح كان الوزير الدكتور بول مرقص وزير الإعلام بدي حيي ما سألته إذا بناموا مكشفين أو مغطيين. يلا مهضوم. بارح كنت عفوت على المدرسة المركزية ومأخر خمس دقايق والمستمعين كلهم ناطريننا بالمدرسة المركزية ايه بجوني مثل عادة مالينا أخرتني كنت عم تحط ليموري ومدري شو ف دق 01 رديت مدام ريما بدي حيك بمكتب عالي الوزير وزير الإعلام قلت بدي سلم عليك الوزير فهيك حكينا وسلم عليك واشتقنا لكم وإمتى بدكم تعملوا صبحية قلت له اسم الله عليك متى تقعد بالوزارة حتى نطلع عليك شي نهار.
0: ايه
1: انا بدي احيي دكتور بول مرقص وزير الاعلام يلي من الوزراء اللي مش محسوبين على حدا على حاله وقدر يوصل ويعمل حاله بحاله.
0: برافو
1: عن جد ميري. انا دكتور بول مرقص مواكبه من اول ما كان محامي ومن قبل ما يتجوز واصحاب انا وياه واصدقاء وياما كنا نعمل اعداد فوق بميروبة في مطعم كرم على درب ونقعد. عن جد وصل بحاله عمل حاله بحاله لا ما بعمره فات بحزب ولا تابع لأي سياسة لا وحده بعت وراء وعينوه وزير الإعلام.
0: أوكي
1: ميراي أكيد كل الناس ناطرة شو في أخبار عن الإضراب رح أعطيكم كل التفاصيل. المهم على الراديو وما تغيروا الموشة عن 87.9. بكرة مثل ما الكل صار بيعرف في إضراب لقطاع نقل البري إضراب عام وتحرك واعتصامات على كامل الأراضي اللبنانية بمشاركة أصحاب الشاحنات والنقل المبرد والصهاريج والترانزيت والباصات والمينيباص والسيارات العمومية كلهم سوا. موظفي الإدارة العامة إضراب رح بيكون بكرة الأربعاء والخميس كمان والجمعة مضربين إلى أجل غير مسمى. يعني ثلاثة أيام ما في دوائر رسمية ما في معاملات. أساتذة الجامعة اللبنانية مثل ما خبرتك امبارح المتفرغين اليوم مقضربين وبكرة كمان بمختلف الوحدات والفروع بالجامعة اللبنانية. اتحاد العمال العام داعم هالتحرك بس ما فينا نقول انه كل القطاعات العمالية مشاركة بالإضراب. كل واحد باله براسه بده يشتغل بده يطلع مصاري
0: بده
1: صراحة
0: يأكل لأن بده يأكل
1: وعنده السحقات وعنده مدفعات. يعني كل حدا عنده معاملة بكرة والخميس ضروري تتأكدوا قبل إذا فاتحين قبل ما تطرقوا مشوار على الفاضي وتحطوا نص تانكة بنزين.
0: أي والله
1: لأن البنزين هلأ صار مثل الذهب. الحكومة جربت ميراي قد ما فيها تستوعب الشارع بخمس لترات بنزين. هني بتعرف أنه طالبين بدون 10 لترات بالنهار أنا بلاقي هذا شيء إيجابي لازم يكون، لازم نفكر بهذا الموضوع. لجنة المؤشر يلي انعقدت مبارح قررت اعتماد 5 لترات بنزين يوميا بحسب متوسط سعر المحروقات، وحطت سقف أدنى يعني بحسب أكيد بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه بحسب قديش بتكون سعر تنكة البنزين، يعني حد أدنى ما ينزل عن 500,000 ليرة وحد أقصى سقف أقصى ما يتخطى هالدعم 800,000 ليرة، يعني بين 500,000 و 800,000 ليرة. يا ويلي اعتبر إذا أنا بيطلع لي هتلا حسبه 800,000 ليرة باليوم.
0: حسبهم ما راح يطلع لك. لا
1: بدي أشوف قديه بيطلع لهم 800,000 ليرة طرب، راح أقول 20 يوم لأنه من عدا سبت أحد، طرب 20 يعني بكون عم يطلع لك 16 مليون ليرة بالشهر. بس هلا في أيام إضافية صوميون على 89,000 بيكون عم يطلع لك 180 دولار بالشهر هودي بس بنزين. أنا كتر خير الله بوطي بوص الأرض إذا بيعطوني هالقد، 180 دولار بنزين. رح ننطر لحتى نشوف إذا هالخمس لترات رح يوقفوا الإضراب بكرة والخميس. أنا معلوماتي بتقول إيه رح يوقف الإضراب. كمان قررت لجنة المؤشر عن رفع قيمة التعويضات العائلية بنسبة 86% لتصير حوالي 3,100,000 ليرة للشريك. يعني أنا أعتبر إذا بدي أستفيد من هودي بيطلع لها لمالينا من خلاله 3,100,000، وكل ولد بيطلع له 1,655,000 ليرة. منيح. بس هودي انتبه مراي، هودي مش بس للقطاع العام، لكل الموظفين والقطاع الخاص كمان، يعني الخمس لترات بنزين وهيدي التعويضات العائلية لكل لكل يعني انت هلا صار يجيك شي 180 دولار بنزين بدل. يعني يلي بهمنا ميراي رفع الحد الأدنى للأجور. امبارح بالاجتماع عرفنا أنه ما تم التوصل لرقم نهائي خلال اجتماع لجنة المؤشر امبارح. وزير العمل محمد حيدر أعلن أنه اجتماعات لجنة المؤشر راح بيتواصل جلساتها لمعالجة الملف على أنه تكون المهل الأقصى شهر واحد قبل رفع المقترح لمجلس الوزراء. أنا بتعرفي ميراي بعد المتابعة عرفت أنه الأسبوع اللي جاي لجنة المؤشر رح تنعقد. هلأ كان في مطالبة أنه يكون الحد الأدنى حوالي 1,200 دولار، أكيد باللبناني هو بده يكون حوالي 1,200 دولار، بس لكن طلعت الصرخة وصلت للسماء. أكيد هيدا حلم 1,200 دولار الحد الأدنى. معلومات الأكيد بتقول أنه رح يجربوا يعملوه بال40 مليون ليرة. 40 مليون، سوري لأنه هيدي الأرقام أخذتها هلأ قبل ما فوت على
0: 40 مليون دغري.
1: نشوف قد ايه بيطلعوا.
0: شو بتعمل؟ شو 40 مليون؟
1: يعني تقريبا عم نحكي 449، يعني 450 دولار. لكن الفرق بين المطالبة أنه يكون 1,200 دولار وبين 450 دولار، يا عيب الشوم. حد أدنى، في ناس بتقولوا لي ما بتقبض حد أدنى، بس في ناس كتير بتقرب بتقبض، يعني كتير قريب من الحد الأدنى للأجور. الشركات قايمة القيامة، الهيئات الاقتصادية قايمة القيامة وما رح يقبلوا أنه يصير الحد الأدنى. فهذا الخبر أنه بالأربعين مليون رح بيكون الحد الأدنى للأجور، يعني بلاي أحسن صراحة.
0: أكيد بلاي أحسن.
1: ميراي بعد هالإجراءات أكيد اللي داعين إلى الإضراب لازم يراجعوا حساباتهم لاتخاذ القرار المناسب. عرفنا أنه رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، رئيس اتحاد العمال العام دكتور بشارة أسمر دعيوا لاجتماع اليوم على الساعة 2 بعد الظهر. من بعد الاجتماع رح يعقدوا مؤتمر صحافي لإعلان قرارهم بخصوص مواصلة الإضراب أو تعليقه. بدك جواب؟ ساعتها يلغوا المؤتمر الصحافي، بدي يعلقوا الاضراب.
0: اكيد
1: معلوماتي اكيدة رح بيصير في الغاء للاضراب لانه رح يقبلوا بالخمس لترات وبكل التقديمات اللي قدمت لهم اياها لجنة المؤشر امبارح ووزير العمل. فهيدي اجمالا
0: عارفين نحن اصلا يعني من وقت ما اعلنوا الاضراب عارفين.
1: انه لا لانه جاوبوه
0: دائما هيك بصير.
1: ايه بس اعطوه نفذوا له مطالبهم،
0: بس انه مش هالمطالب
1: انه مثل ما بقولوا الكحله احسن من العمى. السائقين ميراي كمان بموضوع السائقين، كان قبل داعمين السائقين العموميين كل شوفير بيطلع له بشهر 12 مليون ليرة، هيدي إذا بدك مثل دعم شهري، وتوقفت. امبارح صار في اجتماع بوزارة المالية، حضروا كتير مدراء عامين، مدير عام وزارة المالية، مدير عام هيئة إدارة السير، كتير مدراء عامين اجتمعوا امبارح وتم الاتفاق على المباشرة بفتح اعتمادات بموازنة هالسنة 2026 لأعطاء السائقين العموميين المستحقين مبلغ 12 مليون ليرة اللي ما كانوا عم يدفعوا لهم شهريا عن الفترة الممتدة من أول هذا الشهر، أول تشرين الأول، ولغاية 31 كانون الأول يعني لنهاية 2026 كمرحلة أولى. بالمقابل السائقين كمان عندهم مسؤولية أنه إذا الدولة قررت تفتح اعتمادات لتعطيهم 12 مليون دعم بالشهر، كمان هن عليهم انه يلتزموا بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والنقل ب 15 نيسان، لانه كل شوفير فاتح على حسابه. كمان انحكى ميراي عن اعداد مشروع لتحديث سيارات النقل البري، امبارح باجتماع وزارة المالية يجددوا سيارات النقل والباصات من خلال عفاءات ضريبية وشمركية. رح يعملوا تسهيلات، تصير اللي بده يجيب سيارة جديدة بيكون معفى من الضريبة من الجمرك، لحتى تكوني عم تطلع بسيارة تاكسي تحسي حالك انه رح توصلي مطرح ما واصلة بأمان وبسلامة مش مهلهلين. هيك هيك ما في معينة ميكانيكية، عم يطرقونا بالرسوم ومش موجودة.
0: نعم
1: والله في سيارات، في سيارات عم تمشي على الطريق، يعني هيدي جريمة، جريمة عم ترتكبها الدولة ووزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الداخلية، إنه في سيارات عم يمشوا على الطرقات لازم يكونوا بشي بور مثل بور الحجز تبع قوى الأمن الداخلي.
0: معلوم.
1: كمان ميراي موظفي الإدارة العامة وفور إعلان لجنة المؤشر قراراتها، الرابطة رابطة موظفي الإدارة العامة، كمان رابطة العسكريين ورابطة الأساتذة كمان عم بيكسفوا اتصالاتهم، والنتائج رح تصدر اليوم بخصوص الاستمرار بالإضراب أو تعليقه. يعني بالخلاصة إذا بدك نلخص كل شيء قلته، إن شاء الله هالزيادات وفتح الاعتمادات من قبل الحكومة إن شاء الله يا رب ما تنعكس رسوم وضرائب إضافية على جيبة المواطن اللبناني، وساعتها بدي أقول للحكومة ساعتها الشارع رح بيصير يساعنا كلنا سوا.
0: يا الله،
1: لأنه منين بده يدفعون؟ منين بده يدفعون؟ هول 5 لترات بنزين منين بيدفعون؟ من جيبتك وجيبتي وجيبة المستمعين.
0: شو هالمصيبة يا عمي؟ منفوت بشغلة بنطلع.
1: رجعنا لمثل امبارح، شو اسمه؟ يا الله شو امبارح التقيت بناس وحكيوا يضحكوا علي، من دهنه من دهنه سقيله.
0: سقيله.
1: ما بعرف شو يعني، بس بقولوا إنه من دهنه سقيله.
0: يعني انه بكون عم تعمل شيء على النار خروف،
1: ايه بصير الدهن يدوب، ايه بترجع بتشرب، ايه وسقيله.
0: لا مش تشربه، تسقيه. شو يعني تسقيه؟
1: تقلب الطاولة.
0: ليه دخلك؟ شو صاير اليوم؟ يلا خلاص،
1: هيدي كل اخبارنا. بدي اذكر المستمعين اوعى تنسوا تروحوا عند فلافل ابو اندريه، من الساعه 7 فتحوا، ريحه الفلافل متليه كفر حباب وغزير وجبيل وانطلياس وزق مصباح وجوني على الاوتوستراد.
0: امبارح مرقت عليهم بكفر حباب، قلت له بدي 3 راس، قال مدام ولا وجاي على فلافل ابو اندريه على فرعنا الجديد تاخذي 3 راس، قلت له لا بدي اكلهم هون بس ما بدي غيرهم. يا الله مش معقول، شو طيب بس مش معقول. يلا روحوا كتار على فلافل ابو اندريه، رايح شربل اليوم.
1: لا اي فرع بدي انا بتعرفي بطلب على طريقي من فرع زوق مصباح بوجه دريم بارك دغري. مش معقول يعني، بطلب على التليفون بوصل دغري بنقلوني اياهم من السيارة. بدي اطلب فتة اليوم وفلافل واو انا عم باخد كمان فتة مكدوس، الفتة العادية الحمص واللبن بيكون. الو بونجور. الو
2: الو
1: بونجور، كيفك؟
2: بونجور، كيفك؟ شو اخبارك؟
1: فلافل ابو اندريه مستعين. سؤال، في اطلب طلبيه عمل معروف نحن ومارقين ناخذها هلا؟
2: بعد عينك.
1: اوكي ليك اذا فيك تعمل لي هون الدوب لانه بدي وصل طلبيه لمدام ميراي على فرح باب وطلبيه بخدها انا على نيروبا. اوكي
2: بامر عيونك.
1: رائد حضرتك ما هيك مدير فرع ذوق مصباح؟ طيب شو ممكن اذا بدي اطلب على ذوقك انا ومدام ميراي عم تسمعك شو ممكن تعملنا تشكيلتين؟
0: يا شو الظلمه
2: شو رأيك أعمل لك فتة مكدوس؟
1: أوكي.
2: كبة.
1: فتة كبة.
2: أوكي ومصبحة.
1: إيه بس المصبحة ما بعرف شو هي بتعرفي مريم شو يعني مصبحة؟ شو يعني مصبحة؟
2: حمص الحب.
1: أوكي.
2: حب مخلوط مع طحينة وخلطة.
1: أوكي حطها.
0: ياي هي طيبة كتير.
1: أوكي.
0: واو.
1: طيب وشو
0: أوكي.
1: كمان؟ فول
2: أكيد
1: فول.
2: فلافل.
1: أوكي.
2: وفول.
1: نعم
2: اوكي
0: سألوا بيعملوا بيض
1: عم تسألك مدام ميري عم تسمع عم تقول لك فيك تعمل لها بيض وقورمة مع بعضهم
2: بعدني عم بقول لك اذا بدكم شيء بقورمة
1: طيب اوكي بس مدام ميري انا لا لانه كثير صار وقت هذيك كثار علينا
2: بامرك
1: طيب اوكي نحن 10:30 بنكون عندكم بزوق مصبح
2: ميت اهلا وسهلا
1: كلك زوق ميرسي وسلمنا على كل الساف عندكم
2: يخليك
0: وصل وبعد لنا شي 15 ساندويتش فلافل
1: يلا مرسي رائد مرسي رائد مرسي
2: لا مش شربت ولا يا حبيبي
1: يلا اوكي كلك ذوق يلا اليوم الغدا علي مراي الغدا والعشاء والترويقه فلافل ابو ظبي لانه صدقيني كثير كريمين بطلبياتهم كثير كريمين
0: ايه مش معقولين مش معقولين يلا مرسي بدنا نقول
1: مش رح ضاين ملينا للعشاء ونص
0: اشتهينا يلا مرسي شربيل عجل روح على الكافيه دو برازيل ونشرب فنجان قهوة على رواق يلا إن شاء الله أنتو كمان تكونوا عم تشربوا قهوة كافيه دو برازيل ونقلكن تشيرز
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطل صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف

حليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح ليد هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

يلا شو حلوة الغنية ما بتموت أبدا. شو أخذت سكسي؟ مش معقول. سكسي فو. مرة كنت عم صور برنامج وكان معنا الفنان وائل كفوري أكيد يعني, وقت طلعت هالغنية أدي أخذت سكسي وترند صارت يعني بوقتها. ما كانوا يقبلوا الجمهور اللي قاعد بالمسرح, ما كان يقبل أنه يفل وائل كفوري غنى هاي الغنية وخلاص يعني. عيدوا إياها 4 مرات بقلب البرنامج وعيدة, ويقول له المخرج سيمون أسمار عيدة عيدة عيدة, غنيها 4 مرات.

حطي لنا اغاني مش حلوه, حطي لنا اغاني بشعه. بس ما بتعرفي, انت ما بتعرفي تحطي اغاني بشعه. يلا بدي اذكر كل المستمعين بسيرفي فايند, دايما عم بقول لكم عن هيدا التطبيق لانه بيجمع عده تطبيقات بتطبيق واحد. يعني انا مثلا ببقى قاعده بالبيت بدي شغله, ناقصني شيء شو ما كان, ما تسالوا شو لانه شو ما كان, بفوت على الاب بفتحها بكتب الشغله اللي بدي اياها بلاقيها وين موجوده من الاقرب علي للابعد. اكيد لانه اللي عنده مصلحه او محل او خدمه موجود على سيرفي فاين بصير يبين على الناس اللي عم بفتشوا عليه. فيكي جنوخ ديار العلا عكازة عنت عبالو الشاسة ديار العلا عكازة. سيرفي فاين فرصة حلوة كتير لكل الناس وللطلاب. هلأ فيكن تكونوا الطلاب إذا بكون تطلعوا شوية مصروف, يعني فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة. لما يشترك هو بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك.

فظيعة هالسيرفي فايند. يعني سيرفي فايند بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. هلأ إذا بتحبوا تتواصلوا مع الإدارة عندهم هيدا الرقم 70 أو 71 10 77 06. سيرفي فايند بتسهل لك حياتك تما تروح وتبرم وتسأل والتلفين دغري. نزل الآب وشوف قدي بتريحك. سيرفي فايند 70 أو 71 10 77

يلا شو مهضوم زاهي بعت لي وقت كنا عم نحكي عن فلافل ابو اندري اشتهى هو باستراليا زاهي قد بشرفكم بيعملوا ديليفري على استراليا ولك تكرم عينك يا زاهي انا بخد لك اياهم بس ادفع لي التيكت فعلي تيكت وقتال ومشاوير وعرفت يعني كل هالقصص تكرم عينك بخد لك شوية فلافل من فلافل أبو عمدري يلا اليوم أنا وجاية صرت أضحك هيك لفتني شغلي على الطريق دايماً لبنان الطريق شو بيقولوا مصدر معلومات فظيعة ومصدر أحداث رهيبة كنت عم بتطلع بالسيارات اللي حدي يمكن ثلاثة أرباع الأولاد اللي رايحين على المدرسة كانوا نايمين في وحدة يعني عمرها شيء يمكن 12 سنة 13 سنة حاطة شنطتها على الشباك هيك وغافية بس حاطة العوينين غافية عم تشنخر يعني مهضومة شو فكرت بيني وبين حالي انه قديش حلوين هول هالكم دقيقة مثل مالينا مثلا بتنام من ميروبة للأشرفية لأنه بعد شوي رح يفيقوا على الجرس على الصف على الإكزامز على النهار الطويل يعني هول 10 دقايق سلام بعقده هلأ نحن الكبار كمان منشبههم يعني انه منفيق ركض منركض على الشغل منركض على هموم مننسى اوقات انه الانسان بده هول كم دقيقة صغيرة قبل ما يفوت على المعركة انا بسميه النهار معركة انه في انواع نوم ما الى تفسير يعني احلى نومه بالعالم مش دايما بتكون بالقط النوم وبالتخت في ناس بيناموا على الكنبه 10 دقائق وبحسوا حالهم

نيمو خمس ساعات. أبشع شيء أنت تكون نايم على الكنباية ويجي حدا يقول لك طيب قوم نايم بالتخت. لك يا عمي شو بدكم فيي؟ ما بدي نايم بالتخت. خلص راحت النوم النعوسة. كأنه النوم الحلوة يعني إلى مكان وزمان. شو إيه؟ بدي نايم على الكنباية.

يلا خبروني شو أحلى مطرح غفيتوا فيه بحياتكم غير التخت أكيد يعني. الطيارة مثلاً في أحلى منا النوم بالطيارة. إذا رحت فيرست كلاس يا أكيد وبي شركة طيران مهمة كتير ما لا يعني بتطلع بس ما بعرف قدي التيكت قدي أقولك التيكت شاربل هيتا نسأل تشات جي بي تي إذا كان فيرست كلاس بس بشركة

انا شفت امبارح حدا بلوجر على انستا عم بتقول انها رايحه على ما بعرف وين دبي يمكن من لندن على دبي قعدت فيرست كلاس بس ما عرفت شو الطيران لا مش معقول يعني اوضه عادي انه في شاور ما زال وتخت عادي عادي عادي مش انه تخت هيك انه بترجع الكرسي لا بعدين الاكل بس بتعرفوا قديه يعني بتوصل لعشرات الاف الدولارات على الرحلة

لا تخيلوا انه ايه في عالم تطلع بالطياره بتنام بتخت بتتحمم بتتغدى كافيار. نحن يعني اعلى توقعاتنا واقصى احلامنا انه بس نلاقي مطرح نحط ركيبنا يعني، وما يجي اللي قدامنا يرجع الكرسي للاخر.

0: أحلى نومة هي النومة العفوية. مثلا مرة أنا كنت مسافرة وتعباني كتير بالطران، عندي شي ساعتين لأوصل على المحطة، قمت نمت نمت هول الساعتين عن جد كأنه 9 ساعات، ما حسيت بالوقت وما لقيت غير المسؤول عم بيوعيني إنه خلص وصلنا.
1: يا شو حلو.
0: المسؤول على المحطة الشوفير كنا وصلنا على آخر محطة، وعن جد هيك هاي كانت أحلى نومة.
1: أحلى غفوة. إيه بس ساعتين ما ننشي يعني، كيف تتروحي على كندا، على أستراليا، على أمريكا، بدك 15 16 17 ساعة، هول الصعبين. بس ساعتين سفرة، ساعتين مشي.
2: غمض لعيونك وتفرج علي، فرجيك جنونك.
1: يلا يلا، جنون جنون جنون بس بكبة زمان. لا يعني انتو كل عمركم عم تاكلوا كبة، ما هيك؟ اكيد كل الناس يعني بتحبوا كبة قراص، كبة صغرتوية، كبة نية، كبة بالصينية، اللي بدكن ياه. بس تدوقوا هول الكبة عند كبة زمان رح تقولوا لا، نحنا كنا هيدي كبة اللي كنا ناكلها، لانه شي بياخد العقل. مطعم كبة زمان اسم على مسمى بالسوديكو بالدبي، اكيد ناطرينكم دايما لتذوقوا اطيب انواع الكبة. هلا عندهم اكيد كل الميزة، وعندهم اطيب فوارغ، راس نيفا، لسانات، ما قادم اللي بدكن ياه موجود بكبة زمان. كل يوم ناطرينكم من 12 دور لل 11 بالليل، وفيكم تطلبوا ديليفري ساعة اللي بدكن. وكمان ما تنسوا في ترويقة عندهم عالمية، في أصناف عالمية وأصناف لبنانية. قعدتهم حلوة إن كانت بالسوديكو أو إن كانت بالدبي طريق الداخلية. رح أعطيكم أرقامهم لا طلباتكم للحجز، الدبي 79-043-500-73، أما بالسوديكو إذا بدكم تحجزوا 70-429-934. هلأ الخبرية الحلوة عند كبة زمان، عاملين حسم 10% على الفاتورة للمستمعين، طبعا الفاتورة يلي فوق $50.
2: فرجيك جنونك شو بيعمل،
1: سواء للوجبات الجاهزة أو حتى بس تكونوا عم تاكلوا بقلب المطعم. لا مستمعي أغاني مطعم كبة زمان موجود بالسوديكو من 23 سنة، وفرع جديد بالدبي طريق الداخلية.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد ب

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

سوال متابعة لقاءنا. صباح الخير، وينكن يا جماعة؟ شو عم تعملوا؟ عم تشتغلوا؟ ولا عم بتسوقوا؟ في ناس ما فيها تقعد ما تعمل شيء، وفي ناس بتقعد وبتمد إجريها ساعات وساعات. بتعرفوا كنا عم نحكي عن النوم هلا قبل بشوي، النوم بالطيارة، بس بتعرفوا انه في مطعم بالأردن بعمان، فكرة غريبة شوي، بتاكل عندهم المنسف وبعدها إذا انعست في تخوتة مخصصة لتاخد غفوة بقلب المطعم، مش انه أوتيل، لا بقلب المطعم. قال الفكرة بلشت كمسحة لأنه المنسف أكلة دسمة ومعروفة أنه كتير ناس بينعسوا من بعدها. أنا برأيي هيدا أذكى مطعم بالعالم، لأنه أخيرا حدا فهم هاي الحقيقة الكبيرة، أنه بعد الغداء الطيب الإنسان ما بده حلو، ما بده قهوة، بده مخدة. مثلا نطلب مشاوي او نروح على كبة زمان او نروح على مطعم ام مجد نطلب هالمقادم هالسنات ونقول لهم ما عندكم تخت طيب؟

دخلك هاي الغنية ناري نارين اللي عمل فيديو فيديو كليب عليها رائع، عمله بالهند مدري وين، شو كان حلو هالفيديو كليب. مستمعينا اللي ما لحقوا حالهم يلا بعد فيكم تطلعوا على مكتب السماحة بجوني غدير، كل لوائح الكتب المدرسية موجودة عندهم، أهم شي بأفضل الأسعار ومع تجليد ببلاش. مكتبة سماحة بدها توقف حد المستمعين، خصوصي الأهل بتحس بظروفهم وبتحرص تأمن كل حاجات التلاميذ بأفضل الأسعار. هلأ فيكن بمكتبة سماحة بغدير فيكن تستفيدوا من حصومات خاصة بنسبة 10% على اللوائح، كمان حصومات بنسبة 15% لكل المستمعين على كل أنواع القرطاسية. أكيد عندهم تشكيلة كبيرة ومنوعة من كل أنواع القرطاسية، وكمان تشكيلة من الشنط المدرسية، لا تختاروا اللي بيناسبكن. مكتبة سماحة بغدير اسم عريق، خبرة، ثقة، وأسعار بتناسب الكل. رقم 70 20 79 79، يفتحوا من 9 الصبح ل 8 المساء، وحتى كمان يوم السبت نفس التوقيت. إذن رقم مكتبة سماحة بغدير 70 20 79 79.

يلا من كافي سوا نحن وياكم مباشرة على الهواء، أكيد معكم من قلب بيروت. طبعا مستمعينا بدي أرجع أذكركم ودايما بذكركم بأنه إذا بتحبوا تطلبوا أي شيء منا حتى لو فلينا الساعة 10 أكيد منضل على تواصل سوا، وفيكن تحكونا إذا بدكن رقم معلن، بدكن تنضموا لعائلتنا الصباحية، بدكن عندكن شكوى طلب اللي بدكن، أي سؤال فيكن تبعتوا لنا مسج على 03 777 969.

بتعرفوا بتصور انه يمكن البرنامج الوحيد بلبنان بحط رقم للمستمعين 24 على 24، لانه اجمالا يعني البرنامج بيخلص انتهى الحديث بوان الاليني. نحن بالعكس 3 بوان دو سسبنسيون.

يلا خلينا ننتقل سوا لتارجت فود مع الربح. جهزوا لي تليفوناتكم، رقمنا 01 322 1000.

0: فريش اند سموث مع الووتر وايب صارت وين ما كان، بكل البيوت، بالسيارات، بالمكاتب، لانه ثبت انه هالفريش اند سموث بتريح لنا حياتنا، عمليه سهله الحمل، بترافقكم بكل وقت ومكان. يلا معنا اتصال. الو
1: الو بونجور مدام ميري.
0: اهلين بونجورين،
1: كيفك؟
0: انا منيحه وانت؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: مين معي؟
1: مدام لينا مجدلاني.
0: لينا مجدلاني، كيفك يا لينا؟ منين عم تحكينا؟
1: منين؟
0: ايه من وين؟ من اي منطقة؟
1: الفنار.
0: اوكي اهلا وسهلا فيكي.
1: مرسي.
0: يا هلا لينا.
1: الشتوية صار سئيلة ما بحبها، بس صوتك ان شاء الله بضل هو عطينا تفاؤل.
0: حبيبتي الله يخلي لي اياكي يا لينا. مجوزة عندك ولاد؟
1: ايه.
0: كم ولد عندك؟
1: ثلاثة.
0: بسم الله الله يخلي لك اياهم.
1: شكرا. انت كمان.
0: مرسي. لينا ربحتي معنا، اكيد بدك تتصلي بتارجت فود بعد الساعة 10 تستلمي جايزتك.
1: اوكي
0: يا هلا فيك. باي باي
1: باي
0: باي. والله هيدا موضوع مهم. الولاد يعني اليوم بعد في حدا بيجيب 3 و4 و6 و7؟ يلا خلينا نقلها لينا انه بدها تتصل ب 01-901-702 أو 703. البراند الثاني من تارجت فود نيلكي ستروبري اوت ماتشا لاتي. هيدا النيلكي اكيد صار فيكم تستمتعوا بمشروب جاهز ومميز مع تركيبه جديده بتجمع بين الشوفين الماتشا والستروبري بطعمه منعشه وغنيه. يلا بعتولي بليز، بعتولي اللي عندهم اكثر من 3 اسم الله 3 ولاد بعتولي. مستمعينا كمان رح اخذ اتصال. الو الو الو ايه بونجور. انا منيحه قوي لصوتك. نحنا وراك، نحنا شو خرطوش خرطوش تفردك. نحنا
2: حبيبتي نحنا معكم
0: دايما. حبيبتي مين معي؟
2: نور.
0: نور خيلك يا نور، نوري علينا
2: حبيبتي.
0: شو العيلة؟
2: نور رعد.
0: اوكي نور ورعد، كيف هاي ما بيصير؟
2: بسيط ما حدا بيعرف.
0: حبيبي نور منين عم تحكينا؟
2: حازمية.
0: حازمية اوكي اهلا وسهلا فيكي، ربحتي معنا. هلا اسمعي رقم التليفون تتصلي فيهم وتستلمي جايزتك.
2: اوكي
0: يا هلا بنور. باي باي
2: باي.
0: اذا مستمعينا 01-901-702 أو 703 هيدا رقم تارجت فود. مبروك للمستمعات اللي ربحوا معنا اليوم. روق علي شوي مشي على ضوء يعني نور.

0: اكيد اليوم بالظروف اللي عم نعيشها خصوصي بلبنان عم بقول يعني انه اجمالا كنا بنعرف العيال 5-6-7 اولاد يجيبوا، اليوم ولد ولدين ماكسيموم يعني حتى بالعالم بتلاقي ما في هالعيال الكبيره. هلا حلو كتير، انا بالنسبه لي حلو كتير العيال الكبيره خصوصي بس يكبروا ويتجوزوا ويصير عندهم اولاد وبس يجتمعوا يعني مثل جيش اجتمع مع بعضهم حلوين. عم بيقولوا لي المستمعين انه ايه في 5 اولاد 6 اولاد نحن 7 اولاد. سم الله سم الله الله يخليكم يا رب. دي حلوة الجمعة بس تكون العيلة كبيرة.
1: ايه بونجور، يسعد صباحك هالحلو مثل العادة بنتسمع على الصوت الإيجابي كتير حلو. أنا بشكر تركي تفوت لأنه بعتت لي كتير إشياء طيبة وصحية فعلا كتير طيبة.
0: هاي طيب كتير مني، مرسي يا بيرنا إنه خبرتينا، هيدا أهم شيء.

0: كمان أخبار جديدة من شربل بعد لحظات قليلة لنشوف شو في أخبار. طيب بشار روح
1: ميراي هودي الثلاثة وأربعة وستة وسبعة أولاد أحيان بتلاقيهم على مطوع واحد ببيروت.
0: أيوة لا مش كل العيال.
2: يسعدني صباحك ست ميراي. فيش أجمل من الجامعة. أنا هلا أولي أنا ابني صار عمره 20 سنة
0: بسم الله
2: وأنا بعدني عمري 40 سنة. فيش أجمل منها كأنه صاحبي بعكز أنا وياه وعندي 4 أولاد. الله خلي لك أولادك يا رب. فيش أجمل منهم أسكون قاعدين بيفكرون لأصحاب.
0: إيه الله يخلي لك ياهم. بس جوزت كتير صغيرة بقولك يا جورج 20 سنة كان عمرك. يا ويلي يا ويلي.

0: مدام ميراي بونجور، كيفك؟ معك فادي. مدام ميراي، انا عندي 3 اسم الله، ابني عمره 10 سنين وانا عمري 36 سنه.
1: واو،
0: يعني بسم الله مثل ما بقول المستمع هلا بيبقى ماشي حد بفكروه مثل خي الصغير. يعني
1: حلو هيك، كثير حلو كثير.
2: نور مدام ميراي، تحيه لك ولكل مستمعينك ولشربل والامنينا. معك شربل من عاصمه مفتوح غبيله.
1: قولك اهلا وسهلا بغبيله واللي بغبيله. يلا مستمعينا تنروق راسنا، بلكي شارب الجيب لنا اخبار بتسم البدن. شو رايكم بفنجان كافيه دو برازيل طيب بصحصح وبيروق البال؟ هلا موجوده صارت بن كافيه دو برازيل بكل لبنان، بس اذا ببعض المناطق ما لقيتوها ما عليكم الا تبعتوا واتساب على هيدا الرقم 03-777-3-6-1، وهن بيدلوكن على اقرب نقطه بيع لكم كافيه دو برازيل.
3: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت.

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: Tickets now. صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير
2: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم
3: أنا عم بحكيك من أمريكا
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس اليوم اسمع طبيعي مع
1: المادة ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي لما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح
8: عن جد تشتغل لبنان
1: لبنان رح يرجع المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج
0: ولا رح بطل القصلي صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني

0: بكره شرب اللي بترتاح، بكره بتشتي وبتسقع، ما بيعود في اي سي. هاي شربون.
1: صباح النور ميراي لك ولكل مستمعي اغاني اغاني.
0: اهلا وسهلا فيك. شو الاخبار
1: اليوم؟ لازم نقول صباح التفاح اليوم، اليوم الوطني للتفاح.
0: لا
1: اليوم عاملين احتفال كثير كبير برعاية رئيس الجمهورية العمال جوزيف عون بجامعة سيدة لويزة بزوق مصباح. ابتداء من الساعة 10. بدي أقول صباح الخير كمان لكل مزارع لبناني بيسمعنا، هالمزارع يلي ميراي بيتعب سنة كاملة واليوم بيكون ناطر يشوف تعبه كيف رح يتحول لموسم أكيد مربح، مش للأسف موسم خسارة. بتعرفي عم بقولوا انه التفاح سنة الموسم منيح يعني حرزان، والتقديرات الرسمية بتحكي عن حوالي 200 ألف طن انتاج، بينما السوق اللبناني يمكن بيستهلك تقريبا شي يمكن شي 100 ألف او اقل شوي، 100 ألف طن. يعني التحدي الاساسي اليوم هو كيف بدنا نصرف هالكمية الباقية وانه تنفتح اسواق جديدة للتصدير. وزير الزراعة دكتور نزار هاني يعطيه العافية ميراي، من بداية الموسم ما عم يهدأ، شفناه بالأردن، شفناه بالعراق، سفرات سريعة لحتى يقدر يشوف كيف يتم تصدير يعني هالكميات الباقية إلى الخارج. فإن شاء الله يا رب كل الأمور بتتسهل. يعني الوزارة كانت خبرتنا ومعالي الوزير أنه في هدف أنه ليصير في تصدير لمينيموم حوالي 100 ألف طن الى الخارج.
0: ان شاء الله يا رب،
1: ان شاء الله يا رب كل اسواق أكيد. الخليج، مصر، مصر يلي كل عمره بتاخد تفاح من لبنان، الاردن، العراق. بتعرفي بعرف انه كثير معجوق وهلا بطريقه على جامعه سيده لويزه لافتتاح يوم التفاح اللبناني بجامعه سيده لويزه. معالي وزير الزراعه دكتور نزار هاني معنا لحتى نقول له يعطيه العافيه. أوه. قبل ما يوصل على الانديو على جامعه ميلينا.
0: صباح الخير.
2: صباح النور. صباح النور.
0: يعني عندك وقت تحكينا؟
2: ما بتيجي معنا على مهرجانات التفاح، كنا بميروكا.
1: بلا طلعت ميراي بس مش على الافتتاح.
0: الله يخليك يعطيك ألف.
1: معالي الوزير بدنا أقول لك صباح التفاح اليوم لأنه حديث كل الناس هلا تفاح اللبناني.
2: ومثل ما ذكرت شاربل إن شاء الله الأسواق منيحة، واليوم في عنا صادرات انطلقت على كل هالدول اللي ذكرتهم. طبعا مصر الكمية الأكبر من التفاح من صدرها، بالأمس كان عنا اجتماع مع كل سفراء الدول العربية وأبدوا كل التعاون وكل الاستعداد، ورح نستكمل هالجولات إن شاء الله على قطر وعلى ليبيا وعلى المملكة العربية السعودية.
0: برافو.
2: لنكبر صادرات لبنان، وعم نسعى أنه ما كثير نحط بالبرادات. بنعرف اليوم كلفة المازوت العالي وكلفة التبريد العالي،
1: مش بس التبريد، النقل يعني مع الوزير تنقلوه من الأرض.
2: فعم نجرب أكبر كمية ممكنة من التفاح تيجي مباشرة من الحقول على مراكز التوضيب على التصدير. وإن شاء الله مش أول مرة لبنان بيصدر 100 ألف طن تفاح، يعني نحن معودين عليها وعنا مصدرين بيعرفوا الأسواق منيح، وكل ما نروح على هاي الدول يعني تفاح لبنان هو سفيرنا وهو على أكثر شهرة بالتفاح بالعالم.
1: كيف قلت لنا تفاح ميروبا معالي الوزير؟
2: بجنة تفاح ميروبا، يعني من أجود الأنواع، والمزارعين حدثوا الأنواع، صاروا عم يزرعوا الأنواع الجديدة اللي هي بتطلبها الأسواق العربية بشكل عام والأسواق العالمية عامة.
1: نورت ميروبا السبت الماضي.
2: تسلم،
1: بسطنا
2: كتير
1: معالي الوزير. يعني شو المعطيات يعني اليوم. عن جد خلينا نحكي بالواقع. يعني شو المعطيات الجديدة اللي فيك من خلالها هلأ اطمن المزارع وتاجر التفاح دينو سوا؟ يعني عم نحكي حكي او لا بلشوا هالدول؟ احنا ما نعرف الاردن انه يمكن هلأ بتشرين ببلشوا.
2: يعني نحن التصدير مفتوح على كل هيدي الدول،
1: بلش
2: هي الفكرة من كل هالزيارات. اكيد يعني الشحنات بلشت تروح على مصر، أول شحنات بتمشي على العراق هذا الأسبوع.
1: خيلا.
2: الأردن نحن طلبنا يفتحوا لنا الموسم ب15/10، بتخيل رح يفتحوا ب1/11، يعني الأردن لأنه عندهم بهذا الموسم شوية تفاح بينطروا ليخلص التفاح تبعهم ليفتحوا لنا للتفاح اللبناني. الخليج كل الأسواق مفتوحة، يعني كل يوم عم بيروح عنا برادات وعم بيروح عنا كونتينرات باتجاه الدول المختلفة، ولكن يعني عم نجدد هالعلاقة مع كل هالدول، عم نرجع نلتقي فيهم. وإذا بتشوف لمن يوصلوا المصدرين اللبنانية ويلتقوا بزملائهم بالدول العربية اللي عم نزورهم، يعني في علاقة تاريخية بين لبنان وبين كل هالدول.
0: نعم
2: راح بيرحبوا فينا افضل ترحيب على
1: طيب معالي الوزير اذا بعد راي على وصل على جامعة الوزير رح يوصل معالي الوزير اذا بعدك عم تسمعنا
2: عم بسمعكم طيب. عم
1: بسمعكم نحن بس ما رح نطول عليك وين صرت قريب من جامعة الوزير او بعدك نازل من الجبل
2: ايه قطعنا هلا الصيفي
1: يلا ما رح نطول عليك بس شو الهدف اليوم من اقامة يوم التفاح
2: يعني الهدف
1: اللبناني؟
2: اليوم نجمع كل هالعائلة اللي هي معنية بالتفاح من مزارعين من خبراء من مصدرين من مراكز أبحاث اشتغلوا على تطوير هالسلسلة القيمة المهمة النقابات التعاونيات يعني كل أهل الاختصاص مع الإدارات الأخرى اللي هي الوزارات الشريكة مثل إيدال تلفزيون لبنان لأنه كمان نحن جزء من نشاط اليوم هي نضوي على هالمنتج اللبناني المهم ونكمل بهالخارطة الطريق اللي وضعتها وزارة الزراعة لتسويق هالتفاح هيدي السنة ورح نطلق حملة وطنية كمان عملنا فيه المعدوم منشان نشجع كل الناس تستهلك التفاح وتحط تفاح على أولادها على المدرسة كل يوم وسفراءنا بالدول العربية رح يحملوا معنا هالحملة ويسوقوا التفاح اللبناني بكل الدول اللي منصدر لها تفاح
1: كتير حلو
0: برافو
1: هل رح بيكون في معرض اليوم للتفاح كمان بيقدروا الناس يزوروه؟
2: أكيد منتجات التفاح المنوعة لأنه نحن بنعرف التفاح بنستهلكه فريش بس كمان بنستهلكه عصير وبنستهلكه تشيبس وعنا صار كوكيز معمولة من التفاح امبارح جابولي على المكتب عم بيعملوهم بتشري طعمي ولا أطيب من هيك يعني في عنا منتجات كثير كثير كثير بتنعمل بالتفاح وشفنا جزء منهم بميروبا
1: صح.
2: شفنا ليكر من التفاح واكيد
1: حتى التفاح. كان في شخص عم يعمل مع الوزير عم يستخرج طحين التفاح كان عرضه بميروبا
2: 100% الكوكيز هي هيدي مبدأة انه كمان بيطوروا كل هال يعني هيدي شغلة مهمة جدا لانه بنعرف نحن التفاح جزء منه بيتاكل فريش بس عنا التفاح الصغير والتفاح هو اللي يمكن مش مناسب يتاكل فريش فينا نعمل منه كتير صناعات اليوم شركات مثل بلقيس بيعملوا منه العصير الفريش وبلشوا يشتغلوا هني جزء من الحملة اليوم عم شوف على السوشيال ميديا كمان هني عم بيدعموا مزارع التفاح وعم بيزيدوا انتاجهم من العصير وغير باي برودكت اللي بنسميهم من التفاح
0: برافو
1: يعطيكم العافية
0: يعطيك العافية
2: تحية لفخامة رئيس الجمهورية اللي أنا اليوم عم مثله بهالمهرجان اللي عم يتصل شخصيا بكل رؤساء الدول اللي بتاخد منها تفاح ليدعم هالصادرات ويزيد كمية صادرات التفاح لكل هالدول
1: الله قوي كمان بدنا نوجه تحية لوزيرة البيئة دكتورة تامر الزين ووزير الإعلام دكتور بول مورس اللي اليوم معكم
2: دكتور بول كمان اليوم أكيد
1: الله يقويكم رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان دكتورة إليسار نداف ومدير عام وزارة الزراعة أستاذ لويس لحود كل هالأشخاص يلي معكم داعمين يوم التفاح بجامعة
2: يعني
1: سيدة الوائزة
2: جهد وطني كبير وأنتوا عم تلعبوا دور أساسي فكل اللبنانية تحياتنا اليوم لإلهم جميعا اللي عم يسمعونا وخلينا ناكل تفاحة كل يوم تعمل فرق كبير
1: نحن عنا شي 5-6 وقفات بالبرنامج صباح على كل وقفة تفاح عم نوعدك
2: يلا تمام وبدنا نبعث لك تفاح كمان إلك ولا مدام ميراي
0: ايه الله يخليني ايه
1: مرسي لك وكمان تحية لرئيس جامعة سيدة الوائزة دكتور بير ناجي خليل كمان يلي استقبلوا هاليوم بجامعة الوائزة
2: مشكورة جامعة سيدة الوائزة بتعرف هيدا جهد كبير نحن وياهم اليوم لنستقبل كل هالعائلة الزراعية وبالتحديد عائلة التفاح
1: الله يقويكم
0: يعطيكم العافية شكرا لك
1: يلا توصل بالسلامة وموفقين بهاليوم معالي الوزير
0: شكرا. باي باي
1: فإذا ميري بدنا نرجع نذكر أنه على الساعة 10-10:30 يعني بهالنص ساعة رح بكون في استقبال كل الشخصيات بجامعة سيدة الوائزة يلي رح بتشارك بيوم التفاح اللبناني يلي رح بيكون تحت عنوان ابتكار اليوم استدامة الغد بدعوة وزارة الزراعة بالتعاون مع جامعة سيدة الوائزة الساعة 2 بعد الظهر بيخلص هالنشاط بجولة بمعرض التفاح رح بيكون في مسابقة أجمل تفاحة بالمعرض ومن أي منطقة رح تكون هالتفاحة
0: لازم تكون من ميروبا
1: لا في بكل هالشيء المزح
0: ما بقبل أنا مش داي التفاح ميروبا
1: وانا مثلك انا ما عندي ولا شجره. نحن بنشتري اشترينا من المعرض من مهرجان التفاح اشترينا وحيط الله ما عندنا ولا شجره.
0: معقوله
1: ولا شجره تفاح؟
0: منبع التفاح ما يروب او
1: بعد لا خلينا للامانه يعني عندك تفاح عيناتها الارز عيناتها واو تفاح تفاح العقوره اللقلوق يعني في ضياع كثير بس كنت هلا بيبعتوا لك المستمعين ما بدي حدا يزعل منا كل المناطق الجبليه اللي فيها تفاح كله تفاح بياخد العقل صراحة تنورين تنورين ولو
0: لا تشوف التفاح
1: هلا ما أنا ما بدي أبعت لك لأنه أكيد بيكون مكدس تفاح تنورين يعني صهرك عم يجيب لك كثير. مراي بدي أحكي عن موضوع تاني يعني لك هالتباعد يعني بين التفاح يلي هو صورة لبنان الحلوة وبين جبل النفايات يلي بجديدة. مراي أنت منزلي على من أوتوستراد متن السريع بس توصلي على ظهر الجسر يدا حد نهر الموت طلع شيء بيخوف الجبل بتحسي حالك رح تفوتي بالجبل كل ما قاله عم يكبر جبل النفايات. نحن عرفنا انه شركة رامكو يلي هي بتفضي بهيدا الجبل بمطمر الجديدة عندها مجال يعني وحتى كل الشركات يلي بتفضي ان كان بالكوستا برافا او باي مطمر بعد عندهم مجال لاخر يوم بهيدي السنة لانه بنهاية 2016 ب 31 12 2026 عفوا بتخلص كل عقود شركات يلي بتجمع بتلم نفايات من لبنان يلي هن رامكو سيتي بلو لافاجات يلي بالشمال والان تي سي سي بصيدا و يعني ما بعرف شو رح بيصير ميراي بعد نهايه هالسنه. من المفروض اجمالا بكل قطاع بيصير في مناقصه قبل 6 اشهر قبل ما يخلص الوقت. نحن بعد عندك 3 اشهر ما في شيء يعني إذا ما عملوا مناقصة أكيد في توجه لا تمديد لا التمديد للشركات
0: بس بدنا يعني بدنا نمرق بجمعتين ثلاثة صعبين
1: أوليك قضى
0: أكيد مثل العادة
1: لحديت هلأ ما فتحوا المناقصة لهالسبب إذا في احتمال أو المنطق بيقول أنه يصير في تمديد لفترة زمنية محددة يمكن تكون مثلا لست أشهر بحال عملوا مناقصة رجعوا لحقوا في بيكون مجال لشركات جديدة تصير. بس المصيبة الكبيرة ميراي وين؟ المصيبة بالمطمر يعني في يعني الحكومة طلبت من البلديات هي تدبر حالها تدبر حالها في بلديات ما عندها الإمكانيات يعني مش قادرة تكون هي عم تجمع النفايات فمن المفروض فإذا يكون في توجه لتأمين مطمر جديد لأنه مطمر الجديدة مثل ما هو هلأ إذا بدك ببعد بيستوعب نفايات تقريبا ماكسيموم ماكسيموم ماكسيموم لشهر أدار من 2027 خلاص يعني إلا إذا بيجوا بيوسعوا ساعتها بتصير النفايات بتفوت على بيوتنا بيوت أهالي ساحل مثلا ساعتها بيصير يمددوا لل 2027 ما بيستوعب بقى أبدا المطمر بالوضع الحالي إلا مثل ما قلنا إذا وسعوه لحتى يصير يستقبل كمية أكبر من النفايات. بدي أرجع أذكر بهذا الملف أنه مطمر الجديدة بيستقبل ميراي نفايات المتن وكسر وين كلهم شركة رامكو بتكب بمطمر الجديدة. مطمر الكوستا برافا بيستقبل نفايات قضاء بعبدة قضاء علي وبيروت أكيد مع ضاحية الجنوبية لبيروت. مطمر يلي بتشوفيه انت ورايحة بس تقطع بآخر صيدة مطمر صيدة شركة الان تي سي سي يلي بتجيب النفايات المنطقة عليه وبشمال في عنا شركة لافاجات هي اللي بتلم الزبالة ويلي بتجيبه من الشمال على مطمر حبالين حبالين يعني فوق عمشيد. هلا اللي بقى البلديات هي بتهتم البلديات لأنه ضيع بعيدة عن بعضها ما في مطامر معينة في مساحات كبيرة البلديات هي عم بتلم وهي عم بتعالج موضوع النفايات فإن شاء الله يقدروا يلاقوا حل لهذا الموضوع قبل ما تخلص السنة.
0: إيه إن شاء الله شربل إن شاء الله بدي وبكرة بدي أذكرك شو بده يصير طول بالك أنت. إيه إيه
1: هيدي ميراي إجمالا آخر أخبارنا
0: صدر جدول أسعار المحروقات
1: اليوم الثلاثة التهينا بالتفاح
0: اليوم الثلاثة
1: بلشت ملينا كدش
0: شو قولك
1: تفاح يوم الثلاثة طلع الجدول
0: ايه ناقص 1000 ليرة
1: مزبوط
0: حلو
1: ماشي مش تحت خبر
0: والله الغاز
1: 1000 ليرة، المازوت انخفض سعر تنكية المازوت 15000 ليرة، بس للأسف الغاز طار طيران 84000 ليرة، سجل ارتفاع جرة الغاز 10 كيلو، يعني صار حقها 1,333,000، تنكية البنزين 1,844,000، المازوت 1,756,000 ليرة. والله عم يجينا حل كتير حلو ميري. انت شايف المرامل اللي اكلت الاخضر واليابس بعالي ميروبا، الجبل مثل ما هو، ومش صار سهل، رجع صار وادي قد ما شالوا رمل. هلا عم يجينا حل انه ياريت شرول تعملوا حملة تزرعوا التفاح محل الاراضي الرملية اللي شالوا منها رمل بميروبا. مزبوط كابيتا، مرسي على الفكرة.
0: هيك بتصير تاكل تفاح،
1: اجا شغل جديد لبلدية ميروبا،
0: بيكونوا الك يعني، بتزرع انت تفاح لإلك. اوكي شربول، في شيء
1: عندك؟ لا عندي كثير اخبار بس نسيته لحد ملينا.
0: ايه خلص هلا
1: بتعرفي، هلا كان بدي احكي عن بدي وجهي تحيه لفريق الرياضي اللي امبارح سجل شو بقولوا ببطوله وصل بمجمع الوهاد نوفل، فوز كثير صعب على الفريق الكويتي، كان فرق نقطه واحده بس.
0: واو.
1: 83 إذا مش غلطان، ما في شيء قدامي يعني هيك حافظة، 83 82. كمان اليوم ما تنسوا على الساعة، على الساعة اليوم على الساعة 9:15 الحكمة رح بيواجه كمان، عنده مباراة على 9:15 ببطولة وصل، فإن شاء الله يا رب بالفوز
0: إن شاء الله. اوكي شربول، ثانك يو، ملتقنا فيك بكره 6 صباحا ونحن من كفي سوا من قلب بيروت.
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبولت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبولت لا كتير شوب، هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

في واحد يسعل؟ طيب بدي اسعل ما فيني. سعلي مع عطسة مع ضحكة، كيف بيطلعوا التلاتتون؟ ما عم بفهم. بونجور سابا، أجواءكم كيف؟ يلا كل واحد رايح على مطرح. تعرفوا بس نكون بالسيارة ويكون في عجقة سير، بصير مثلا رايح أنا عند الكوافير مثلا أو رايح عند الحكيم، بصير نقول يي كلهم رايحين أو لكم عند الكوافير أو كلهم رايحين على السوبر ماركت أو كلهم رايحين على الشغل. كيف هاي شو عم بتقلي؟ نمشي 8:30 لل11 تنوصل على أشغالنا. وين هاي، بالصين ولا باليابان؟

تكون سمعينا عم دلكن على مطعم بجنن اسمه مطعم ام مجد بدبي دغري احد المول. مش معقول مطعم لبناني اصيل واكل لبناني عن جد بجنن. كل يوم بمطعم ام مجد الاكل طازه ومحضر بكل حب والقعده حلوه كتير كوزي مرتبه ونظيفه. يعني أكلاتهم اللبنانية بتشهي يمكن ما بتلاقوها مطرح تاني ما بعرف. أنا مثلا بحب كتير السنات نخاعات بيض غنم سناسل وليلي بيحبوا الني بدكن تغمضوا عيونكن وتختاروا شو بيخطر عبالكن من الني. اليوم بمطعم ام مجد بدبي حد المول فيكن تطلبوا مطبخ لبناني اصيل وطعمه بتخليكن ترجعوا 100 مره لعندن. اكيد في ديليفري من خلال توترز على هيدا الرقم 79 3 0 250 او فيكن تتصلوا دغري بالمطعم مطعم ام مجد بدبي 79 3 0 250.

مثل بتعرفي شو هو مالينا؟ في غنية بتقول المثل بتحكي عن شي فواكه ببلش بالبي، في حبوب سود بقلبه لونه أحمر

في مثل لبناني بنقوله كتير، بس عمركم سألتوا حالكم مثلا ليش بنقوله؟ ايه؟ بطيخ بطيخ المستمعين. بس هيدا البطيخ شو منقول المثل؟ يلا قولولي شو المثل تبع البطيخ؟

هاي القصة أنه هلأ مش ما بعتقد أنه واقعية أو تاريخية موسعة، بس أنه في مثل بيقول بلا حب بلا بطيخ. هيدا مثل لبناني قديم، قال بيقولوا بضيعة لبنانية بتقول أنه كان في شاب يحب بنت وكان كل يوم يجيب لها بطيخ أو تين. بالنهار كان رايح لعندها حامل البطيخ، وصل ولاقي أهلها عم يخطبوها لشاب تاني. بعده مش معقول. هيدا الشاهر توني أبي كرم هو اللي عامل غنية لفارس. وبنهار من الايام حمل هالبطيخه وراح لعندها، وهو اكيد مفكر حاله بطل قصه حب. بيوصل وبيلاقي اهل البنت عم يخطبوها لشاب تاني، يعني الشاب مش بس انكسر قلبه، انكسرت البطيخه معه. فبدل ما يعمل مشهد درامي أو يكتب قصيدة مثلا أو يروح يخبر رفقاته ويبكي، قال الجملة اللي بقيت معنا: وليك بلا حب وبلا بطيخ.

الحلو بالقصة انه هيدي الجملة صارت بعدين تنقال مش بس عن الحب، يعني لما الواحد يخلص من قصة او من علاقة او من وجعة راس بيقول بلا حب وبلا بطيخ خلصنا. شو في أمثال عنا غريبة عجيبة والله، بس كتير مهضومة هيدي. قليلة دفنينو سوا، هيدا المثل معقولة؟ شو المثل هيدا دفنينو سوا؟

والله برافو رندا، مش معقوله هالمثل اللي قلتي لي بينقال على الهواء. برافو عليك، ميرسي لانه عم تعطيني افكار حلوه، شكرا لك.

توصلوا لها لانه بوجه جامعه الانديو دغري. طبعا جاردوري كريستال كل يوم بيفتحوا من الساعه 7 الصبح للستة المساء مع امكانيه اختيار لاهل ساعات الدوام يلي بتناسبهم. أصحاب كريستال عندهم خبرة 11 سنة بمجال رعاية الأطفال. بيأمنوا بهالجاردوري بيئة آمنة ومريحة للأطفال. على طول في موجود انفيرميير ديبلومي مسؤولة عن متابعة الأطفال بالإضافة لفريق متخصص داخل الصفوف ومربيات محترفات لكل مجموعة من الأطفال. والبرنامج اللي بيتبعوا هو بيداغوجي مونتيسوري. بعدين أكيد يعني كل احتياجات الأطفال بيأمنوها خلال النهار من الترويقة للغداء، حتى بيبعتوا لكم المنيو اللي رح يتقدم كل يوم للأطفال. وكمان الأولاد اللي بيضلوا لوقت متأخر بيكون كل شيء مأمن لهم. حلو بجاردوري كريستال بيعتمدوا برامج مهمة خصوصا على الأنشطة اللي بتساعد الطفل على النمو والتطور، يعني بيحرصوا أنه تكون هالأنشطة متنوعة ومناسبة لعمر الطفل وقدراته بهدف تطوير شخصيته ومهاراته الفكرية والجسدية والاجتماعية ضمن بيئة آمنة.

جاردوري كريستال بيزو مصباح ما تعطلوا هم ولادكم 11 سنة خبرة واهتمام يومي بالولاد يعني بكل تفصيل بخص الطفل حقيقة هيك. لحتى تسجلوا أطفالكم رح أعطيكم رقمهم 79-312-760. أكيد كريستال موجودة بزوق مصباح. وبدي لكم كمان أنه في عندهم أفتر سكول لكل الأهل يلي دوامهم بالعمل طويل. جاردوري كريستال بزوق مصباح 79-312-760.

0: مستمعينا يلا رح نتوقف للحظات قليلة وبنرجع لآخر فقرة بحلقتنا لليوم.
1: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلق زابتكن على 2. شكراً.

0: نسمع كارول.
1: بونجور بونجور باي.
0: كيفك يا قلبي؟
1: بونجور نيمار موراتي.
0: ثانك يو.
1: جتان. كارول. ما في شتا اليوم. الحمد لله. تخيلكم. كان كآبة عندي.
0: أكيد.
1: يلا أنا ببوسك مرمورتي.
0: وأنا كمان يا قلبي ببوسك. بونجور تريز، كيفك اليوم؟

على راسي عم يوجعني يا مدام ميراي من امبارح بالليل. سوسان حبيبتي انت حطي بطاطا. سوسان مش عم بمزح ستي، بدي افتح لك فرمشيت ستي، لانه ستي كان عندها غرام وانتقام بالوصفات، يعني كانت توصف لنا وصفات غريبه، بس كل الناس كانت هيك يعني من زمان. اليوم ما عادوا، اليوم بتاخدي حبه بتغني عن 100,000 عشبه، يعني انه قال بيقولوا لك شراب ما بعرف شو انه بيقوي لك الحديد. حبيبي الحبة الوحدة فيها قد هيدا المشروب قد ما عمل عصير إذا بدك الحبة، يعني الكبية شو رح تعمل لك؟ لا سبت اليوم إنه أكيد الأدوية أهم والأدوية هن أساسيين يعني، بس إنه هيك كانوا يقولوا من زمان مش مزبوط؟

كانوا يحطوا من زمان البطاطا، ما بعرف إذا مسلوقة ولا مقلية، ما بعرف، أو نية، ما بعرف. مهم كانوا يجيبوا شقفة المطبخ، يحطوا رونديلات، يعني بدك تقصيها البطاطا تقشريها تقشريها وتحطيها رونديلات على الشقفة وتربطيها على راسك. والله سوسن جربيها، هيك كانوا يقولوا. ليه البطن بس يوجعك بطنك ولو ما بتتذكر ستك، جيب شقفة تحطها بالمقلة وتحط عليها شوية عرق وتشيلها سخنة وتطلق على بطنك وتبلش تقول أخ أنت مش من الوجع، من الحرق، تحرقك وتقلك أحسن، لأنه هيدي إذا سخنة بتشيل الرطوبة. شو بعد في كانوا هيك؟ واللي قال مع رشة ملح للبطاطا ولا لا، بتزبط مع دجاج وبطاطا بالفرن. ولا بدي مين بس يكون ما عم بتنام بالليل مثلا، إلا يا تيتا ما عم نام بالليل، اللي ما في إيد بإيد شربي بيبونج، إلا يا تيتا ما بحب البيبونج، تقلي أبدا بيبونج، إلا طيب ينسون نعنع أبدا بيبونج، بخليك تنامي. هلا إذا معصبة تشربي ينسون، إذا برداني عسل قال وزعتر، شو؟

0: يا رايق. هاي حبيبي قليل مش ملح مع البطاطا، بحط قرفة للميجران لوجع الراس مع البطاطا وبعصب الراس.
1: بشرفي بحطوا قرفة؟ إيه أنا مثلا ما بحب القرفة أبدا. إذا في قال قرنفل لوجع السن، ها شفتوا؟

0: حلو هالغنية مدينة.
1: في خبرية تانية بونجوري كيفك
0: مدينة.
1: في خبرية تانية إنه إذا كانت رقبتك توجعك مصنجة حطي لك كلسات صوف تحطي فيها ملح ملح سخن
0: لا.
1: وتلفي رقبتك فيها
0: لا ملح ملح على الرقبة يا زلمة الملح بيعلي الضغط بس الملح ما رح ناكله يعني بس هلأ هول العادات كتيرة وبعدنا لليوم ببيوتنا اللبنانية بنعملها لأنه إلى جذور بطب شعبي قديم هلأ في بعض الأعشاب إلى استخدامات مدروسة بس كل وصفة ورتناها عن ستة وستك و إنه يعني ستة ما كانت تقبل تاخد إدوية بس داوي حالة بهول يعني بالأعشاب هلأ ما تيتا بحبك كتير وبحترم وصفاتك يعني بس ما فينا نترك البطاطا هي تعالجنا يعني

0: بعدنا لحديت هلا، بس الواحد توجع وماته بدك تشرب مية قصعين أو بدك تغلي مريمية.
1: طيب هيدا القصعين ليه طعمته هالقد بشعة؟ هي نبتة القصعين، بس مش معقول، بس بيقولوا ايه، بيقولوا مفعولة سحري.
2: بونجور مدام ميراي، انا سمعت مره عم بيقولوا اذا بتاكلي جينجر
1: ايه
2: مع جينجر هيك ني يعني
1: اوكي
2: مع عسل
1: ايه
2: كناية عن باراسيتامول.
1: شو عم تحكي؟

0: شربل وميلينا يعطيكم العافية. مش معقول ميراي قديشك مهضومة، عن جد بتضحكيني من كل قلبي، والله ما بيبدأ نهاري بلاكن أبدا.
1: حبيبتي الله يخليك، شكرا لإلك ميرنا، مرسي بوكو. يلا خلينا نسمع أرلات، أكيد عندها وصفة أرلات، يلا لأشوف.
2: بونجور مدام ميراي.
1: هاي.
2: وما تنسي إذا كان عم يوجعك درسك حطي حصون بدينتك. أهم شيء.
1: توم؟ والله؟ هاي أول مرة بسمع توم.
2: هاي ميراي.
1: هاي.
2: كانوا يعملوا كاسات هواء كمان.
1: ايه برافو. برافو.
2: يحطوه على الظهر وينفخ اللحمة يولعوا شي بقلب الكباية وتصير عاملة اللحمة بالون من ظهر واحد.
1: بتعرفوا بالماضي ما كان في فرمشيات مثل اليوم، يعني اليوم كل 100 متر بالمنطقة اللي انت عايش فيها في فرمسي. بالماضي كان في عطارين، يعني كانوا يبيعوا أعشاب وكان هو محل الصيدلة إذا بدكن، ويعطيكن يعطينا يعطي الناس أعشاب، بس إنه في ناس كانت تنضر لأنه شو بعرفك بيصيروا يحوشوا من هالجليل، يلا وبقلك هاي للبطن وهاي للظهر وهاي لا.

يلا خلونا نطلع هيدا الأحد على مطعم من نسمات الرومية لقلايعات. أكلهم كتير طيب، غدا عيلي بيجمع كل الأحباب على أطيب أكل لبناني. أكيد مطعم النسمات يوم الأحد في برنامج فني مع الون من شو أرام. إذا بدكم تحجزوا رح أعطيكم الرقم 03-22-88-21. مطعم النسمات الرومية لقلايعات 03-22-88-21. أي أنا

بتعرفوا سمعينا شو كانت تعمل ستيب هني بتذكرها لليوم. مرة جرحت إصبعها بس جرح غميق يعني بده تقطيب. قالت لي روحي جيبي لي بن. قلت لها بن؟ قال ايه بحطه على الجرح. شيلت بإيدها هيك غرفت غرف بقلب البن وحطته دغري على الجرح. يا ويلي يا ويلي. قلت لها تيتا ضيعانو نقول البنات راحوا. أقولكم كانوا كافيه دو برازيل؟ ايه من وقتها كان كافيه دو برازيل.

0: اسمع كمان هالبويس.
1: مدام ميراي لعليك ولشربل ولميلينا. مدام ميراي كاس ويسكي من عشية بدل حبة الاكزوتانيل.
0: يي شو خاص هاي بي هاي؟
2: مرمورة بونجور.
0: أحلى
2: صباحك معك فيفيان من حمانة.
0: كيفك فيفيان؟ عم نفك
2: فيك العادات الصيفية مرمورة ونضبضي. بلاش الشتاء بكير. برد. بس من شي قليل انه زين القطات بطل بيان. لا تعرفي انه مش كل الاعشاب بتفيد. وين ما اسمع نحسه.
0: يا دخيلكم على الدعاية اللي عملوا له إياها. لا يعني الشيء ما معقول. طاير مثل سوبرمان، طاير فوق الجبال وفوق الأنهار وفوق. قالت يروح يجيب العشبة. وحياة الله بيضحكوا.
3: اسمع اغاني وبتروق. لا بدك ويسكي ولا بدك هيدا.
0: برافو بتروق مع اغاني.
4: اسمع مني وضل سكار. شوف اللي وين جايبك بيكون في دولار. بتشوف
0: لي شوي طويل الفويس رح بلشو اذا كان لانه ما بقى عندي وقت. يعني
3: صباح الخير مدام ميراي. صباحك صباح جميع المستمعين.
0: مرسي
3: يا مدام ميراي. دخيل ايش رايك بدنا نعرف امتين هالجوره بدها تتسكر من بعد جسر وزارة الدفاع على خط النازل. يعني أنا أكيد كل العالم اللي عم تسمعني هلأ عم تنزل من هونيك اليوم عم بتسب الساعة من 6 الصبح للتنتين الظهر. بأي وقت بتنزل السير عم يضرب من هيدي الجورة.
0: واو.
3: يعني من بعد جسر وزارة الدفاع على خط النازل. لا علي عم تاخد معنا ساعة وخمسين دقيقة مرات وساعة وربع كمان بسبب جورة. ما والله عيب إنهم أكتر من شهر ونص ما سكروها لهالجورة.
0: أوكي إلي وصلت الفكرة. أكيد رح نتابع لك هيدا الموضوع ومنجاوبك ومنرد عليك. هلأ المشكلة إنه بس تشتي ما بتعود تشوفها للجورة. مستمعينا يلي بعد ما دي روشن من عند تانوس تريدينج بعد ما دي شي من 8 سنين ولليوم تانوس تريدينج بيوزعوا منتجات روشن بكل لبنان. خليني انصحكم اليوم تطلبوا لوفيتا روشن كوكيز على نكهات منوعة. كمان من روشن في ويفر بأربع نكهات حامض شوكولا بندق وعلى فاني وقريبا نكهة جديدة كاكاو مع فاني سوا. الويفر من روشن في منه 3 أحجام 4 طبقات من الحشوة وكل نكهة أطيب من التاني. مين يهدي حدنا؟ روشن صناعة أوكرانية متوفر بكل السوبر ماركت وفيكم تطلبوا بالجملة من خلال الويب سايت tanustrading.com. بس ما تنسوا البرومو كود اكتبوا أغاني 15 بتحصلوا على حسم 15% على الفاتورة. تصلينا سوا. حكني لنا شوي. أكيد لقاء جديد بكرة بيجمعنا ابتداء من الساعة 6 مع شربل وبرجع أنا بلاقيكم حوالي الساعة 7:30. مرسي ملينا. رائعة ملينا.

0: لحظات قليلة لأنه انقطعت الكهرباء. إذن شكرا ملينا، شكرا شربل، ملتقنا فيكم بكرا الله راد. ضلوا بخير، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.
2: إنها الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: secure tickets now. أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
1: صلت من ما خشيتش من وحدة. طلع في قمري قمري كل ولا
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: شو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
3: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
2: نحنا معكم وحدكم سوا.
4: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
5: ايه. بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
2: أكيد.
6: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
2: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهرة طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهواه كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوى طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: حاليا يصيب بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one

0: tickets now.
1: يقبرني موديلكم والوانكم
2: دخيل صوتي كأنتي دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
1: يلا ها
5: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم.
3: والعالي
1: كلنا بالسيارات إيدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: والذكري حنا الذكرى.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: تحكي وتحكي
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
1: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

0: عمور
1: الدار. الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبور تعبور تعب،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبور تعبور تعب،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة
0: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معا. لو احنا بعاد
0: تلاتة أغاني طرب
1: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهوا كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: بلق بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مضيق.
4: من عندي
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني
5: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما بتزع والله مغير علي
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
1: أنا بدي جن علي الموسيقى علي
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في

0: كن عليه نسيب بنسبة استماع 76%. بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: الحليب.
1: محس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: الحليب.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكم على 2. شكراً.
2: صارت ستة
3: صار بيغدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
4: وعيين يا شغبول وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
5: أنا عم بحكيك من أمريكا.
6: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن، بس اليوم اسمعك طبيعي
3: مع المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها، لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
7: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
8: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي لما تكون الإزاعة على أغاني أغاني
9: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
10: عن جد اشتعنا للبنان.
3: لبنان رح يرجع، المهم أنه تكونوا عم تسمعونا، لأن وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
11: ولا رح بطل القصلي.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الويك إند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
2: لو زهقانة كلميني قلبتي أي حاجة وانتي بيلي.
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.
3: مغرورة؟
1: أغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: شو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
4: بعدني جاي من السويد وسنتين ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني. من قلب بيروت.

0: بنسبة استماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو وعيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنية زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهواه كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوى طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الدنيا رأيت لي
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس،
3: تحكي وتحكي
4: وانت مش معقولة،
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
5: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة،
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

هلو يا أحلى عالم بالعالم. يا عمي كيفكن اليوم؟ شو أخباركن؟ طمنوني عنكن. حلقة جديدة من برنامج ولعاني معي أنا رولا شمية بتبلش معكن هلأ على إذاعة أغاني أغاني. حلو الليل القمر طالع عوشك لما يسلم لي أنا ولك أنتو اللي يسلموا لعيونكن.

0: حلقتنا لليوم متنوعة مثل العادة، وأكيد بدي لكم لكل اللي حابب يشارك بحلقتنا لليوم على 01-322-ألف، وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 71-989-989.
1: اللي من حد غيرك ما بد نرقص سوا.
0: نبلش بفقراتنا، بدي أحكي بموضوع بصراحة صار زايد عن حده على مواقع التواصل الاجتماعي. يا جماعة، الأهل اللي عم بيخلوا أولادهم يفتحوا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا على التيك توك، ليه عم تعملوا هيك؟ والله العظيم حرام. الولاد عم يخسروا برقتهم بكير كتير. عم شوف فيديوز لولاد على تيك توك عن جد ما بتتصدق، والأغرب من هيك إنه حتى المواضيع يلي عم يحكوا فيها صارت غريبة كتير. يعني في مواضيع بصراحة بنسمعها من ولاد منقول معقول هيدا طفل وعم يحكي بهيدول المواضيع؟ أكيد مواقع التواصل الاجتماعي صارت جزء من حياتنا وما فينا نلغيها، بس السؤال هو وين دور الأهل ووين لازم نحط حدود؟ برأيي أنه صار لازم يكون في قوانين أو ضوابط أوضح لحماية الأطفال، خصوصاً أنه هن بعدهم بمرحلة عم يتكون فيها وعيهم وشخصيتهم. بعتقد كلكم لح توافقوني الرأي.

0: يعني مرات لنكفي بهيدا الموضوع، مرات الأهل لحتى يكونوا مثلا جايين من شغلهم تعبانين أو عندهم أصحابهم ما إنهم جلادة إنهم يضلوا أولادهم عم بينقوا على رأسهم، عم بيتركوا معهم تليفوناتهم الآيباد وما عاملين لهم حدود لأنه شو يحضروا وشو ما يحضروا، وبلس إنهم فاتحين على حسابهم حسابات على التيك توك وعم بيفتحوا مواضيع وعم بيعملوا اشياء كان الصبيان او البنات عم بيعملوا اشياء منا مقبوله. ف يعني بتمنى لكل اللي عم يسمعنا وبهمه انه عن جد اولاده ما ينجروا بهيدا الشيء البشع اللي عم بيصير على السوشيال ميديا انه يقدروا يضبطون. رح اقرا واتسابيتكم مع اكيد عبدالله الكوراني. مساء الخير يا عبودي، رولاتي يا شمعة حياتك كلها، شكرا لك يا تسونامي من المحبة، شكرا شكرا شكرا يا عبد الله على جملك الأكثر من رائعة وعلى تعبيرك الحلو. كاتيا
1: مصور مصور رولاتي والعاني والعاني مدلك وألوانك وجمالك، شو الصورة الحلوة على الإنستغرام كتير كتير حلوة عن جد، ربنا يزيدك جمال ودلال
0: يا حياتي
1: وتسهلك الخير عن جد، يلا مطينك احنا مع السمع.
0: ولك حبيبة قلبي يا كتكوتة، يخلي لي اياكم يا رب يا محبين يا اللي ما في اطيب من قلبكم.
2: سوارك بونسوارك يا رولاتي،
0: ولك بونسوارك
2: يا عم شو عم تعملوا فينا؟ عم تقهرونا عم بتسمونا
0: شو
2: عم نعصي ولك شو هالدعيات بهوسة لاميا ولك شو هيدا ولك شو هيدا اوفر دوز هيدا ولك شو هالمسلين ولك شو هالفخامة يعني شو هال معكم جسكار مين ما معكم بالمسلسل جو نعيم حلاوة باميلا مكيف بنعيم حلاوة حسين مدري ملوك عم شو هالمسلسل ولك
0: أريز الحاج
2: انت ما تريد كمان بهالمسلسل ما في شي عريس لقلك ما في حب وغرام ما تعصبيني
0: شو ما بدكم تحضروه
2: توفيق يا رب يا رب ناطرينكم على أحر من الجمر
0: حبيبة قلبي يا نجوتة يلا بإذن الله مفروض أن تكون الأسبوع الجاي ليخلص الباسكتبول بس في كل شي في من كل شي بهالمسلسل حب وضرب وغرام وأكشن ومكشن ورقص وفقش وطقش والبديكي كمان عم نسمع غدغودة
3: طلع يا رب انت تكوني منيحة والكل منيح يا رب والله امبارح وسطنا كانت حلقة حلوة وخاصة بحضور أختك الله يخليكم لبعض
0: حبيبتي
3: احنا معك على السماعة ونحبك قدني كلها يا رولا
0: حبيبتي انت اللي حبيبة قلبي يا غدغودة يخلي لي اياكم ويخلي لي محبتكم يا رب سامي كنعان
4: تحياتي أحلى مدام رولا شمية يلي كل يوم تسمعين خبرية خبريتك والله يا لبنان الله يحمي مين العسكرية للجيش اللبناني من وجه التحية ومن قلن يا جيش بلادي يا حامي الدار يا سور عالي بوجه النار من الشمال للجنوب للبقاع انت العز وانت الوقار بدلتك مش بس بدلي بدلتك عهد ورجولي ووفاء بوجه النار انت يا حامي الدار شو ما قلنا عنك مليون باقت ورد ليل ونهار لانك حميت تراب وارض وشعب لبنان الجبار تحيي لجميع العسكريين الشرفاء وجميع القوى الامنيه على ارضك يا وطني الحبيب لبنان
0: تحياتنا لك سامي واكيد لا الجيش اللبناني والقوى الأمنية تحياتنا لكل أحبابنا كل المستمعين اللي عم يسمعونا كمان من الجبال من كافة المناطق اللبنانية وأكيد من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني ألي
5: بونسوار ولا بونسوار إن شاء الله يا رب يكون كفاية بنهار حلو للكل إيه والله ما بعرف شو عم بصير على تيك توك في إشي مهضومة بس في إشي كمان بتتخطى الحدود لازم أكيد الأهل ينتبهوا وحتى الكبار كمان لازم ينتبهوا على إشي عم بيعملوها
0: مرسي يا إلي وكمان عم نسمع مجدلين
6: هاي رول شو أخبار شلنا كله تمام يا رولاتي عيمتها المسلسل تحكين على عيمتها ويلا نحن على السماع معك حق مخصوص اللي عم تلي على السوشيال ميديا يعني إشي عم نشوفها شيء رهيب مش مقبول أبدا يلا مكسب نحن على السماع
0: ميرسي لك يا مجد لاني. كمان عم نسمع من الدنمارك.
7: هاي رولاك، اشتقت لك كتير كتير. مع الأسف شوي برامجك عم تتعارض مع توقيتي.
0: يا الله،
7: اشتقت لك كتير كتير.
0: وأنا كمان
7: كتير كتير. معك سمر من الدنمارك.
0: يا سمورة
7: رولاتي أمر أمر، والله أمر أحلى شيء بالمجرة أنت.
0: يا حبيبة قلبي يا سمر، ولا اشتقنا لهالصوت الحلو، ما فيك هيك تحرمينا من صوتك هالمدة، بدنا نضل نسمعه لو شو ما عندك شغل.
8: بونسوار رولا.
0: بونسوار إلي.
8: تحياتي إليك ولكل المستمعين شباب صبايا الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وبأحلى صحة، ويعطيك ألف عافية والله يقويك يا رب.
0: مرسي علي، الله يعافيك، وتحياتي أكيد لإلك. يا الله على نجوت، عم بتلقي على أختك يا نجات. كمان
2: يا رولاتي، يعني شو نحكي بعد عن المسلسل؟ ما في شيء هيك يسلينا يفرح لنا قلبنا، شيء ننبسط فيه من قلبنا، خاصة أنت فيه وهالممثلين الحلوين، شو ما نحكي بعد؟ ما في نحكي شيء، ما نجوت، ما خلت حدا يحكي، ما خلت حدا يحكي، ناطرينك يا شو بدي أقول لك، ومبسوطين قدني كله، ما مصدقين أمتى يبلش تنحضر، فيكون إلا الناس تحضر شيء على التيفي وحياة الله. يلا نحنا ناطرينك، ويلا حلقة حلوة يا رب.
0: حياتي أنت، ما عندي شك إنه ناطرين المسلسل بفارغ الصبر.

0: أيوة أيوة أيوة. عبد الله الكوراني من عكار، شمعة حياتي مسلسلكن ما رح يخلينا ننام ولا حيسهرنا الليل، وأنا من هلأ بدي أعتذر من الأهل والجيران على صوت التلفزيون العالي، بحبك كتير يا قلبي وأنت ما بتقولي شي خطأ. شكرا لإلك يا عبد الله، شكرا. كمان عم نسمع من كندا لوديا.
1: معك من كندا.
0: هاي لوديا،
1: كتير منحبك كتير. كان بدي أقول لك إنه ما أنا ما عم بسمعك دائما طبعا، بس تعرفي مشغولة بالتوينز، بس كان بدي أقول لك راحوا على المدرسة وصرت قاعدة لحالي بالبيت هلا، يعني شيء غريب كتير، صار لي 6 سنين ماني قاعدة لحالي بالبيت، يعني شيء شعور غريب غريب كتير، وما عم صدق إنه صار، وعم بشتقلهم كتير كتير عن جد، يعني تغير كل شيء. وبس انت معي، اوقات بدي ابكي بس انتو معي وانا عالسمعة. love you. بس على السوشيال ميديا ما في غير اليوتيوب كيدز، ما في. love you.
0: برافو يا لوديا. اول شيء بدي اقول لك اشتقت لها الصوت الحلو، الله يخلي لك اياهم يا رب، ولح جرب لهيك لمدة ساعة ونص من الوقت حتى لا تزعلي ولا تستفقدي ولا تبكي. يلا خلينا نكون كلنا هيك حماس لحتى نتشارك بالمواضيع سوا وتعطوني أراءكم.
2: والله يا رولا معك حق 100%، من أخت عمره 5 سنين بضل التليفون بإيده. أنا من الأساس تيك توك ما معي لا أنا ولا مرتي، وقصة الترندات وما الترندات عن جد شي بقدرف.
0: والله صراحة يعني صاروا بيحكوا قصص نحنا مش سامعين فيها، يعني لهالدرجة وصلت السوشيال ميديا على أعماق دماغهم للولاد، وعم بتغير لهم نوعاً ما الشخصية تبعيتهم، طريقتهم، الاتيتود. يعني قد ما الأهل عم بيربوا عم يجوا هن يحضروا أشياء ولاد غيرهم، عم بيخلون يتغيروا نوعا ما. يعني مشان هيك دايما منقول التوعية التوعية التوعية يا جماعة، انتبهوا، لأنه في كتير ناس خسروا أولادهم من وراء التيك توك ومن وراء القصص العبيطة، أنا بسميها عبط عبط على قولة المصريين. نادر الأتات ومسلسل به الست لميا سويعتي.

شوي عتية غناء نادر الأتات لا شارت مسلسل بهو الست لميا اللي لح ينعرض إن الله راد قريبا على شاشة الام تي في من إخراج مكرم الريس كتابة داليا حداد وإنتاج مروى جروب مروان حداد. حلو انه بهيدا المسلسل كل الممثلين ابطال.

0: كافي. انا وياكم كمان رح نسمع فويس جديد.
1: اي بونسوار رولا.
0: بونسوار.
1: اكيد هذا الشيء بيستفزني انه لما اشوف الاولاد الصغار على السوشيال ميديا، عن جد ما عم يخلوني اعيش طفولتهم. الاولاد اذكى من الاهل عم يكونوا، عارفين شو عم يعملوا، خاصة سؤالات الاهل بيسألوها للاولاد شيء تعتير، خاصة شو اكلوا شو شربوا. لأخبرك شغلة، إنه فاتوا حرامية عند مدام، جاتينا مجوهرات كذا، عطتهم، عطينا الساعة اللي جبتيها من دبي، عطتهم، شربينا بالكاسات الأناناس، كمان شربتهم. قالتهم كيف بتعرفوا هالأخبار؟ قالوا لنا نحن معك أصحاب على الفيسبوك. بقى ضروري الواحد دايما ينشر غسيله، ما في برايفت بهالحياة. يلا ومساء الخير للجميع. ماري،
0: مساء النور لك يا ماري. ما في برايفسي بهالحياة، صار كله عم بينشر غسيله على السوشيال ميديا. محمد أوزي،
2: يسعد لي أوقاتكم الحلوة من قلب عجقة السير. بنقول والعاني مع أغاني ومعك أنت رولا ومع كل المحبين يلي دايما بيتابعوا هالصوت الحلو وهالفترة الحلوة. كل التحيات لإلك. بالنسبة للسوشيال ميديا، أنا صراحة كل الابليكيشن موجودة عندي على التليفون، بس ما بعطي أهمية يعني. بس أنا بحكم عملي، بما أني بالإعلام بالإذاعة والتلفزيون، فأكيد في لايكات، في كتير أعمال بسويها، صور بحط على السوشيال ميديا، مشان هيك بس أنا بحبها، مش أكتر. يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله موفقين. كل التحية لك ولكل الأسرة الإذاعية ولكل اللي عم يسمعوك، وأكيد بتضل والعاني.
0: شكرا لك الزميل محمد أوزي. بدي أقول لك أول شيء تعقيبا على حديثك، معك حق، لأنه نحن بحكم عملنا منضطر أنه نحط أشغالنا اللي عم نعملهم على السوشيال ميديا مشان الناس تشوف الأعمال اللي عم نقوم فيها، ولكن غيرنا عم يعرض عضلاته على السوشيال ميديا، وهيدا شيء كمان كتير مش حلو. وكمان زيادة والزيادة غير الكبار، عم نحكي عن الصغار. رح كفي معكم مع واتساب بيتكم، رح نتوقف مع أول بريك بحلقتنا لليوم، ومن بعدها منرجع منتابع والعاني.
3: برنامج والعاني مع رنا شمية، بريك ومنرجع.
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطل، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بولت تع بولت تع،
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بولت تع بولت تع،
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح ليد هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: معكم حبيبات قلبي وتحية لدي جي دي دروب على هالأغاني الحلوة. Thank you نوال حبيبة قلبي عم بتسقط لي هلأ شي على السوشيال ميديا فبوسك لورا حد حبيبي لورا I love you. كمان رح كفي معكم نسمع فويس.
1: هاي رولا
0: هاي
1: كيفك حبيبي؟
0: الحمد لله.
1: بدي أقولك بالنسبة للسوشيال ميديا شو بده يحكي الواحد؟ ما اليوم إذا أنت ما طلعتي ونشرتي غسيلك ما بتكوني ترند وصاروا بيشوفوا حالهم
0: وبيقشعوا
1: حالهم إنه هن مشهورين مش عارفين إنه هن عم بيكونوا مسخرة للناس.
0: صحيح.
1: وأي أهل بده يفهموا أولادهم لما نتوك منهم إلهم
0: 100%.
1: يعني لما الأم عندها شواذ شو بدها تنصحها؟ مثل اللي بتشرب سيجارة وبتقول لها ابنا وقعد دخن بتبع أي حامل سيجارة بإيدها.
0: صح.
1: فهيدا اللي عندي أقوله.
0: معك حق 100% وأنا بوافقك الرأي لأنه صراحة هيك عم بيصير.
2: لك شو قصة أولاد وقصة كبار على التيك توك؟ يا عيب الشو مشي بلاع النفس يا عيب الشو شو هالمستوى ما حدا إله جديد يشتغل بده المصاري وبيطلعوا لك شو بدي يحكي الواحد أنا بتكز نفسي وين رايحين عن جد شي بيقرف يلا تركينا هالمواضيع
0: تركتك
2: دخيل إجريك عم نشوف وعم نقشع وعم نسمع وعم نعصب حبيبة قلبي
0: تركتك يا ناجو يا جاني بونجورك بونجور يا جاني. أما هلأ رح ننتقل لأول فقرة بحلقتنا لليوم
3: موضوع اليوم.
0: يلا موضوعنا اليوم لبناني بامتياز. بدنا نحكي عن الجمل والعبارات اللي بس تسمعها بتعرف دغري إنه الشخص لبناني حتى لو ما قال من وين هو. اليوم بدي منكم تقولوا لي شو أكتر جمل منستعملها نحنا اللبنانية. يلا ناطرة كل أجوبتكم. جمل مثل هاي كيفك سافا يعني هيدي لبناني بيور هيدي ما في لبناني ما بيقولها أكيد على 7198 9 9 8 9

0: رح نبلش معكم. جان بيقول لي شو في ما في كمان شو في ما في مرة تانية. يا عمي بعتوا لي الأسامي. طب ما أنا بحب عيطلكم بأساميكم وما بيبين عندي إلا بعض الأشخاص، ما بعرف ليه. إلي شو بتقلنا؟
1: أول كلمة أشيو هيدا عكيري، ثاني وحدة ميل هيدي كسر بنية، تفضل تفضل هيدي كمان من صوب البترون، مرحبا كيفك هيدي بيروتية، شو بدك بعد؟
0: يلا شو بدي بعد؟ وين يوب زحلة؟ قلن إنك لبناني عن جد.
2: في مثلاً ولدي طلع من راسي حل عن ظهري، وكلمات طبعاً ما بنقدر نقولها على الهواء لأنه في ولاد صغار عم تسمع. يا ولدي
0: ولاد صغار عم تسمع. فينا نقول كلمات مهذبة لبنانية. مشتاق لك يا خيي. ركزي على كلمات، ركزي على كلمة خيي جو. 100% صراحة. معك خيك أحمد. أهلا وسهلا خي. لا كمان حبيبة وحياتي هيدي نحنا مشهورين فيها، ما تقولوا لي حبيبة وحياتي برو. هاي برو كيفك برو؟ ياي ياي. يلا شو بكون؟ ما عاد حدا بعد يعرف شو نحنا منشتهر، بس حدا يقول هيدا الكلمة انه نحنا لبنانية من دون ما يسألونا نحنا من وين.

0: شوف الهضامة كلها. توني بقلنا صباحو. صحيح صباحو رانيا.
1: هاي شو أخبارك؟
0: شو أخبارك؟ هاي والأكتر وحدة شو هي؟ لما منحكي حدا بدق على التليفون منقول نحنا ألو هاي شو وينك؟ ليه وينك عم تتصل فيي؟ شو رح يهمك ويني بالشي اللي انت رح تقوله؟ كمان رح نسمع
2: بيصير كلمات. عندك دخيل ربك تاكل طبونة عرض المصار طبونة فتوش اسعدني ليه مساك يا رولا احلى مساء
0: احلى مساء مساكن موديلكن والوانكن بدك شيء. كمان عم نسمع احمد.
3: عندك يا رولا روح دبر راسك روح بلط البحر وفي عندك هيدي اهم شيء بس لما تخلص امورك احكيني هون يعني اختفى الشمس.
0: يعني باي باي يعني اورفوار. ريتا بتقلي قومي لنقعد. يا ويلي يا ريتا مليار هيدي مليار قومي لنقعد. او مثلا بيوعوك من النوم شو نايم خي ايه نايم.
4: ركبنا المنقل وحطينا كيس العرق يلا ناطرينا.
0: ايوه. يلا الي.
5: او مثلا بس حدا يدق على التليفون كمان يقول لك طلعي فيي
0: طلعي فيي.
6: بونجور كيفك صفا؟
0: هاي 100% لبنانية.
7: هلا كيفك يا قلبي؟ كيفك يا بيتي؟
0: وتقبرني نسيتوا تقبرني؟ تقبريني ما حدا غيرنا بيقبر الدنيا. كيف الوضع او شو الوضع؟ مزبوط كمان 100% عم حط كلام عنا. عرفت كيف؟ محط كلام عنا.
2: رولا بعد في كلمة 5 دقايق بكون عندك. معروف فيها اللبناني 5 دقايق بكون عندك يعني ساعتين.
0: هيدي بيور لبنيز 100%. كمان
8: رولا جو كيفك؟ نسيت التوقيت اللبناني 5 دقايق بكون عندك.
0: مليار اخر الشهر. هيدي تراس عنا اخر الشهر تراس. هاي رولاتي جمالك موديلك وهضامتك وحكيتك.

0: بيب.
1: هاي بيب. اوه كبيرة هاي. هاي بيب. شو عبسون؟ راحة الكهرباء لبنانية كمان. راحة قشة الكهرباء لبنانية لأنه راحت هاي معودين عليها. كمان بنسمع جاني.
2: التعب. هاي رولا.
1: هاي.
2: أنا إذا شفت حدا بقول بونجور كيفك وينك اشتقنا لك ولو وينك.
1: ولكن احنا كمان دايما مشتاقين لك يا جاني, مشتاقين لك يا قمر. دي جدي دروب, شو هني محط كلام اللي عندك دغري هيك بيش بيخطر على بالك مثل شو؟
3: عيب ولو ماشي معتم خايف مني انا ما بعلم ع حدا برو. طب عيب ولو اذا بهمك يا حبيب امك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟
1: لورا قولي لي شي كلمه انت

أخو لبناني أي متى بدنا نفرح منك. علي الديجونتور بدنا نغسل.

مدام جملة لبنانية في ملكة جمال لبنانية بتقول وبتطلع منها بتاخد القلب أو على قولة اللبنانية بتعقد. الجملة هي موديلك وألوانك. وعليها بدنا نسمع أغنية موديله حبيبي ما في منه رولا شامية حبيبة قلبي حياتي أنت. سريع الدي جي دي دروب، سريع الدي دروب.

0: للباب وبوسات للبرو. بدنا نتوقف مع تاني بريك بحلقتنا لليوم، رح ارجع كفي معكم واتساباتكم، يقبرني موديلكم والوانكم.
1: برنامج والعالي مع رنا شمية، بريك ومنرجع. الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز. مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: حليب.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على اثنين. شكرا.
2: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكن. تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-89-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: مكملين معكم مع حلقتنا لليوم من والعانة ومع واتسابيتكم. رح كفي الواتسابيت قبل ما ننتقل لفقرتنا التالية.
1: كهربا ولا موتور؟ يلا وصيتوا لنا عشي بكونوا هيك مجوزين جديد ولا بعد؟
0: برافو عليك. كهربا ولا موتور؟
2: بونجور ولا
0: بونجور.
2: أنا اشتقت لك حبك لا تخلص دين وأنا اسمي بيو.
0: يا حياة قلبي ولك يقبرني هالصوت. أنا وأنا بحبك كتير كتير كتير كمان مش شوي.
3: اللبناني الأصيل بس يدق على حدا على التليفون ما بيقول له ألو لوينك. أول شيء هيك بتعرفي إنه لبناني. ميسيو رولا.
0: ميسيو مور 100%. لما منسمع بس يرن التليفون وحدا يقلك وينك بتعرف انك لبناني. رح ننتقل هلأ لفقرتنا التانية.
4: عملتها او ما عملتها
0: هات لنشوف اذا عملتوها او ما عملتوها. كم مرة منكون رايحين مشوار مع اصحابنا فاتحين جوجل مابس وعلى اساس مركزين كتير منيح على الطريق ومش عم نضيع ولا مفرق وبعد شوي منكتشف انه قطعنا المفرق يلي كان لازم نفوت منه وبهاللحظة بتصير المشكلة انه ما بقى فيه يكون انه تقوله للشخص يلي عم بيسوق انه قفينا المفرق. يعني عن جد بتبقوا ناطرين وعم بتقولوا انه اكيد في غير مفرق قدام نفوت منه بس تما ننبخع قدام الزلمة. انا مرة كنت مع اصحابي وكنا رايحين يعني كنا تقريبا على الطريق رح نوصل على القاع بس لانه ما بقى الي عين قلن انه قفينا المفرق. مين في منكن عمله؟ دايما بعتقد كلنا عاملينا. وجوجل مابس مش خاصنا نحنا، خاص جوجل مابس بلبنان قد ما بيسكروا طرقات وبيفتحوا طرقات.

0: رح نكفي نسمع إلي إذا عملها أو ما عملها.
1: والله يا رولا إذا بقلك ما رح تصدق بحياتي ما اشتغلت على الجوجل ماب، بحياتي ما مسكت الجوجل ماب بإيدي ولا مشيت عليه بكل صراحة.
2: عم بتقولوا إنه أكيد
1: بدق للشخص بقول له قل لي وين بيتك بالضبط، أي منطقة أي ضيعة، وحب منك شيء منيح معروف قل لي تا تأجي.
0: والله يا إلي أنا مثلك، أنا بحفظ طرقات كتير كتير، بس لما بيبعتولي الجوجل مابس بقلن بس قولولي تقريبا بأي منطقة أي مفرق، وبعدين بمشي عليها، بس بكون مركزة إنه أنا كيف بعرف الطريق وإلا منفوت بالحيطان. معنا اتصال. ألو
3: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور
3: مدام رولا.
0: نعم.
3: نحن أول شيء منحبك وانت على الهواء بتجنني وبتهبد العقل.
0: مرسي.
3: نحن منحبك منحبك مثل الهواء الشمالي. عم بحكيك من الشمال ورح اذكرك هيك شيء بسيط وانت تقولي لي وتحكي لي عنه. وقت كنت بالعرس من كم يوم،
0: نهار الجمعة بأنفي.
3: بأنفي 100%.
0: شو هالفنيو يا استاذ طلال. مرحبا. يعني عن جد أنا مبارح صراحة خبرتهم لأنه أنا دايما بسألهم شو عملوا بالويك أند، فكان نهار الجمعة ختمت معهم قلت لهم رايحة على عرس بأنفي، بس صدقني مبارح عم خبرهم أنه ما كنت متوقعة هيدا الفنيو الحلو كتير اللي بيشبه أصحابه لمار، قديش حلو بكل شيء، بديكوره، بناسه، بأكله الطيب، بوساعته، بنظافته. فأنا اللي بدي أتشكركم أنه خليتوني أتعرف على هيدا المحل اللي بيطير العقل.
3: الله يخليك، ونحن منكبر فيكي أصلاً وشرفتينا على العرب. نحن مثل أشخاص مثلك بيكبرونا ومنشوف حالنا فيكي.
0: حبيبي أنا بشوف حالي فيكي. بدي أقول لك شغلة استاذ طلال، أنا شفت أنه هو المحل open air يعني outdoor. في indoor كرمال الشتاء، لأنه كتار ناس سألونا أنه طيب وبالشتوية إذا واحد عنده event عنده عرس.
3: نحن إن شاء الله تومك it will be ready indoor.
0: شهرين
3: منكون جاهزين اندور.
0: خبرنا شوي هيك قدي لكم فاتحينه هيك حتى أنا وكل مستمعي برنامج والعاني وإذاعة أغاني أغاني هيك ينبسطوا، لأنه في كتير عالم كمان بيسمعونا من الشمال فلا يستفسروا أكتر عن لامار.
3: نعم، نحن شركة تعنى بالساوند واللايت والسكرين، فنحن بنختص نحن كل شيء في عنا فينيو من الشمال، نحن تقريبا معظمها نحن بنضويها وبنعملها. والخاصة هيدا الفينيو هو الفينيو لامار بأنفي، هو سبيشال عن كل الفينيو يلي بالشمال، او الدور حلوه وكبيره مثل ما شفتيها.
0: نعم. والاضاءه كانت بتطير العقل، والميوزك كانت كتير حلوة، يعني حتى الساوند كان بيطير العقل. ايه
3: بدي خبرك عن الدي جي. اول شيء صراحة انا شفتك عرفتك دغري، عم قلت له لكوساي دي جي قلت له هيدي رولا شامية، قال لي عن جد؟ قلت له والله، قال لي بتعرف انا كتير بحبها؟ قلت له هيدي هي. عم شو اتفقنا أنا وياك؟ قلت له خلينا نعمل شيء مهضوم أنا وياك، أنه نعمل شيء لحتى نحط له الميوزك. أنا بتذكر أنه في عندك غنية حلوة كتير.
0: مظبوط، حطيتولي إياها، نقستوني
3: 100%. فاشتغلنا على هيدا الموضوع، وأنت حتى لما تفاجأتي كيف طلعنا، وحتى كنت بدك تبعتي حدا طيقلنا، نحن كنا ريدي معك.
0: صحيح 100%. بتجننوا على سلامتكم، وأصلا بسطتونا وفرحتونا وفرفحتونا. وحضرتكم بس بالشمال أو بكل المناطق اللبنانية؟
3: نحن بكل المناطق اللبنانية، ونحن الفرع الأساسي هو بالشمال.
0: نعم.
3: ونحن الشركة الـ VIP Events by طارق، هي الشركة طعنا بكل بأي مطرح بلبنان، نحن فينا نطلع أو الدور ونعمل أي إيفنت أو الدور، ما في عندك مشكلة وما في أي مطرح بكل على الأراضي اللبنانية 10345 كيلومتر مربع كلها نحن ردي.
0: والله برافو برافو بتكبروا القلب. أنا كتير انبسطت أنه أول شيء تعرفت عليكم وانبسطت اليوم أنه عم بسمع صوتك.
3: Thank you so much.
0: ويلا إن شاء الله منلتقى كمان قريبا بإذن الله. يعطيكم ألف ألف ألف عافية.
3: Thank you بتشكرك وأنا بتشكر وان تي في.
0: نحن أغاني نحن يا طلال أغاني
3: أغاني متشكرة فردا
0: شكرا كتير لألك. مرسي كتير يا طلال انبسطنا سمعنا صوتك الحلو. مرسي باي باي.

0: معكم ومع فويساتكم يا نور عيوني. رح اسمع سميرة.
1: بونسوار ولا
0: بونسوار،
1: كيفك اليوم؟
0: كيفك انت يا سميرة؟
1: كيف السيستر؟ منيحة
0: سيستر؟ منيحة عم تسمعنا يا حبيب البيت.
1: منينة كتير. انا مرة عملتها وكترت، رايحة على المطار وفي مفرع على اليمين لازم نفوت، طلعت مكفاية وين وصلت عصايدة. يعني اكبر غلطة عملتها بحياتي، لكن ما كنت اعرف بقى ارجع، لحتى مشي قدامي موبيلات ووصل على المطار ولحقته لحتى رجعت.
0: يا الله يا سمورة، ليكي هلا بالنسبة لقلنا بلبنان هينة تغلطي بمفرق، إلا ما تلاقي مفرق تاني تالت رابع برا، وخاصة بالدول العربية إذا بتغلطي غلطة بمفرق بدك يعني بدبي بتصيري بالشارقة لتلفي، حتى برا بالدول الأوروبية نفس الموضوع. هلو رولاتي، هو عملتها كتير، ولادي بحبوك كتير، اسمهم راي وماريتا، بوصيلي ياهن كتير كتير، وقولي لهم انه انا بحبهم قد الدنيا كلها. في كتير ناس بيعملوها هيدي قصة جوجل مابس، خاصة اذا راح الريزو ورجع فوتك بالحيط يا معلم.
2: صايرة يا لود، صايرة ما إلك عندي ليلو مكفين المفرق، وأنا بعملهم حجة إنه الكونكشن مش منيح على جوجل على التليفون. هيدي
0: هي 100%. شو بيقولوا؟ حجة ما بتقني عجة. بونسوار يا حياتي، أنا وجوجل مابس مش ماشي حالنا ولا بعرف امشي عليه، فدايما انا ضايعة بالطرقات. هيدا شيء واضح جدا. انا مرة صارت فيني، كان عندي انترفيو وفتحت جوجل مابس قبل ما اطلع من البيت، عرفت اي مفرق، ولما وصلت فتحت عطاني اشارة اني واقفة عند الموقع تماما، وانا طلع على اسم الشركة ما شافه، وضليت أكتر من نص ساعة عم دور بالمفرق على اسم الشركة، عم دور بالمفرق على اسم الشركة ما لقيته، ولا طلعوا حاطين اسم الشركة على المكتب لأنه لسه الشركة جديدة، وتأخرت على الانترفيو ساعة لأني عم بتواصل مع المسؤول عم بدلني، بس أنا خلص ضعت. هيدا شيء عن جد يعني بيخلي الواحد يطلع من تيابه. اوكي، كمان انا ببوسكن وبحبكن كمان قد الدنيا كلياتها. يلا عم نفتح الفويس لنسمع فويساتكن بعد. انترنت فظيعه.

0: يلا رح نكمل كمان مع فويسيتكم ومنسمع.
1: قصدي كان انه بس ناخذه لو فاندردي سانتي. هاي رولاتي، كيفك؟ منيحة. انا هلا رايحة على الجيمناستيك ومولعينا بالاغاني.
0: ايوه
1: رولاتي، نحن بس ناخذه لو فاندردي سانتي ديمانش بالليل.
0: احلى شيء احلى شيء. وكيف الجيمناستيك؟ ان شاء الله منيح. يا ويلي يا ويلي شو شطورة، يا ويلي شو شطورة، وصورك بيطيروا العقل. برهوم حكيني، كيفنا يا برهوم؟ انترنت زبالة زبالة صراحة. يعني كل يوم عن يوم عم بكتشف قديش نحنا بنشكر ربنا انه عايشين بهالبلد.
2: شو المطلوب؟
0: نهاجر.
2: نمشي جاي.

0: جاهزة أو لا؟
1: لا
0: فيهم مش مرغوب.
1: راح نكفي كمان نسمع برهوم.
2: بونجور بونجور رولاتي، عافية لإلك ولنوال وللورا.
1: الله يعافيك.
2: يعني تأخرت شوي صغيري، كان عندي شوية شغل وهلأ معك على السماع.
1: مرسي يا برهوم، اشتقنا لك واستفقدنا لك كتير كتير كتير مش شوي. راح نكفي مع برهوم ومعكم حبيبات قلبي، راح نتوقف كمان مع بريك كتير صغير ونرجع من بعدها منتابع والعاني.
3: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فورا على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: بالاستماع 76% ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكن.
2: ولك ألو.
1: تواصلوا مع رولا الشامية ببرنامج والعالي على الواتساب 71989989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: يعني بدي قلكن قديش أنا بحبكن وقديش أنا محظوظة إنه أنتو معي ودايما دايما على السمع وبسمع أصواتكن وبحبكن قد الدنيا. إيه فتح الإنترنت خلينا أسمع هالفويس.
1: ايه بونسوار ومرور كيفك يا قلبي؟
0: منيحة حبيبي
1: الله يحميك.
0: مرسي يا عمري.
1: معك؟
0: لا
1: صار زمان ما حكيت.
0: لمين حسان؟
1: ابو يوسف
0: يا ابو يوسف يا حبيب القلب اشتقنا لك يا ابو يوسف. اشتقت لهالصوت الحلو خلي لي اياك يا رب.
2: يا رول الانترنت زماني وبس ولك انترنت نحي نشنلنا يحنا على العصرية والله العظيم.
0: يعني مش بس على العصفورية رح يخوتنا هالإنترنت. رح خبركن قبل ما أختم معكن لأنه عن جد الإنترنت زبالة اليوم بالمرة. رح خبركن خبرية بهيدي الفقرة ومنختم.
3: صدق أو ما صدق
0: معولنا هالخبرية وخدوا ما يدهش العالم. شاب صيني عمره 32 سنة قرر يعمل مشروع غريب، خدمة حك الظهر مقابل المصاري. الفكرة اجته لأنه لاحظ أنه في محل بنص الظهر مستحيل الواحد يوصل له مهما حاول. يعني معقول واحد بده يدفع مصاري حتى حدا تاني يحك له ظهره؟ يا لطي أنا بدفع بس بدك إنه الواحد يكون معه مصاري لحتى يعملها لهالشغلة. ما صدق أو ما تصدق بدي ودعكن اليوم. إن شاء الله على أمل بكرة الإنترنت يكون أقوى أحسن وأزبط. هيدا لبنان، هيدا بلدنا الحلو اللي منتمنى إنه كل شيء يزبط فيه بقى مع السنة الجديدة، لأنه دايما عنا أمل كل سنة منقول هالسنة. إن شاء الله تكونوا استلزلزتوا استمتعتوا بحلقتنا لليوم. منلتقى بكرا إن الله راد على الساعة 5. بحبكن قد الدنيا. توصلوا بالسلامة على بيوتكن. باي باي. See you tomorrow.

0: يا
1: أغاني تبرد تبرد تبرد
2: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بل

0: حليب.
1: عم حس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: شبه البنات
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
3: ما بتزع والله مغير علي.
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.

الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

.com. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني .com.

0: صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي
1: مع المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعلنا لبنان.
1: لبنان رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

جديد نصيف زيتون يا غرامي.

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانت بيدي.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتسمع

0: الويكند بتبلش على أغاني أغاني.
1: يا حلو
0: عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس.
1: شو رأيك أزدور ألف الدنيا والنورة؟
0: أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
2: صلت من ما خشيتش من وحدك الله.
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن من خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: حاليا يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صارت ستة. بعدكم نايمين أو وعيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا؟ قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس؟
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا؟ عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول؟ إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على تيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: يقبرني موديلكن وألوانكن.
1: دخيل صوتك انتي دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
0: لحظة انا شو بعمل؟
3: اعطيني عبوطة رولات، اعطيني عبوطة حبيبي.
0: يلا ها
4: انتي عروسة لبنان والله من القلب. عيد
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: بتستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو إحنا بعاد.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهواه كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: جديد نانسي عجرم، شهدي يا دنيا.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: تحكي
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
1: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
1: جنني جنني
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
3: بلق بعجقة وبسمعك.
0: يقبرني مدينة.
3: من عاني
0: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذا

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهواه كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 اف ام. جديد نجوى كرم تاك تاك.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه ميرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: ضبط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: شبه البنات لأول مرة لايف تي في ريميكس.
2: ما بتزع والله مغير علي
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

طبع المساء مع دي جي دي دروب. جديد نجوى كرم

0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: نزلت على عائلة
1: ملي. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني. جديد نانسي عجرم، شهدي يا دنيا.